0: جيت الأمريكية بواشنطن. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: عاشق لال الصفر مداح القمر.
4: أنا بعشقك، أنا كل لك،
5: سأقول لك.

تعيش معي وعيش معنا الفن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقانا موال العشاق للي يسمعوا فينا رافقوا فينا ولما يصلكم صوتنا عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية. غنية وطرب هذا عنوان لقانا وقليل من الكلام نمشيو لصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ جان الهوى نسمعها دائما في لقانا موال العشاق.

واللي شبكنا يخلصنا واحنا مازلنا ما خلصناش برنامجنا موال العشاق. لقانا عنوانه الطرب العربي الأصيل، وتوا باش نسوكم مع فنانة الحقيقة مشوار فني طويل، سجلت أكثر من 320 أغنية لإذاعة القاهرة و80 أغنية تلفزية وعشرات الحفلات في مصر، ومن أشهر أغانيها أحبه كثيرا أنا قلبي لك ميال وفينك وفيني يا أبو الحبايب وست الحبايب ويا غالي عليا وقدرتي تهجر. هذه الأغنية اللي باش تسمعوها الليلة الفنانة فايزة أحمد، هي من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب. ناديو لكل عشاق صوت فايزة أحمد، لكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

وتكملوا تسمعوا الأغنية قدرتي تهجر صوت فايزة أحمد. وباش يكون زاد الموعد مع الست كوكب الشرق أم كلثوم في أغنية عنوانها لقاء السحاب مع محمد عبد الوهاب في أول تعامل فني. هي أغنية ترجع بنا عام 1964، أغنية أنت عمري دائما في لقانا مول عشاق. وتابع رأيقة لكل برامجنا.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في بلاغ لوزارة الداخلية، مناشير كف تفتيش صادرة عن المحاكم والتي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم، تقرر قبولها بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين في كامل تراب الجمهورية، وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية. تنفيذ قرار إتلاف 5 هكتارات من الطماطم في منطقة الشويقي بن معتمدية طوربة في ولاية منوبة، وذلك بعد ضبط صاحبها الشهر الماضي بصدد ريها بمياه الصرف الصحي. مجلس العمالة التونسي والإفريقي والكونسورتيوم التونسي للتنمية في إفريقيا يعلنان إطلاق غرفة الصفقات الدائمة، وهي منصة تهدف لربط المشاريع الإفريقية ذات الإمكانيات العالية بالمستثمرين والمؤسسات المالية والبنوك وصناديق الاستثمار وشركاء التقنيين وفاعلي التنمية. فتح باب التسجيل في عدد من الدورات التكوينية الصيفية المتخصصة المجانية وينظمها المركز الوطني لفنون الخط لفائدة الإطار التربوي والعموم والأطفال بداية من سن 10، ويتواصل قبول الترشحات إلى موفى الشهر. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة متسارعة. ونقلت شبكة ABC نيوز عن ترامب اعتقاده أنه سيتوصل لاتفاق مع طهران وإعادة فتح مضيق هرمز الأسبوع القادم. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: عاشق لالي الصفر مداح القمر.
5: أنا بعشقك، أنا كلي لك،
6: سأقول لك.

0: إذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي خلال الأشهر الستة الأولى من موسم 25 و 2026 و 2000 تبلغ حوالي 3,643.8 مليون دينار، أي بزيادة على الفترة نفسها من الموسم الفارط قدرها 49.2% حسب معطيات المرصد الوطني للفلاحة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعقد جلسة عمل مع مسؤولين من شركة هندية متخصصة في تصنيع الأدوية الجنيسة والأدوية المبتكرة، والتي بدأت التصنيع والإنتاج بشراكة مع شركة تونسية للصناعة الصيدلية سافات، وذلك في إطار دعم الاستثمار وتطوير الصناعة الدوائية في تونس. دائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني بضمان مالي قدره 60 مليون دينار يقع تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية وفق ما أفاد مصدر قضائي. المصدر نفسه وضح أن الشعبوني موقوف منذ جون 24 و2000 رفقة إطارات سابقة ببنك عمومي على خلفية الحصول على قروض بنكية دون احترام الترتيب بالجاري بها العمل. الحماية المدنية تؤكد تركيز 350 نقطة حراسة على مختلف الشواطئ و 14 مركزا خاصا لحماية الثروة الفلاحية والغابية. في العالم، وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي طارئة حول لبنان، الأمينة العامة المساعدة لعملية السلام في الأمم المتحدة تقول إن تباغل إسرائيل شمالا داخل الأراضي اللبنانية ووجود قواتها شمال الخط الأزرق الفاصل بين الحدود اللبنانية والفلسطينية انتهاك سافر لسيادة لبنان وللقرار الأممي 1701، محذرة من أن الوضع بات بالغ خطورة ويبعث على قلق شديد. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ محمد الزديني آية بينة من سورة ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري

0: صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ محمد الزديني آية بينات من سورة ياسين. وفيما يلي يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: اكتب له هكتب له
1: على ورق الورد
0: اشرح له الود اشرح له على ورق الورد ورق الورد ورق الورد هكتب له على ورق الورد هكتب.
2: اهلا بكم مستمعينا الاعزاء على دروب الحب والوفاء. اهلا بكم يجمعنا اللقاء في موعد للشعر والغناء. شعارنا أن نلتقي على الدوام، شعارنا الصفاء والبهاء.

على نغم من ناظريك ترنحت أفانين من شوق وفاح عبير، وأشرقت الدنيا فكل حنية من الصدر فيها من بهائك نور. سموت لنا والفجر في الأفق طالع يبدد أشباح الدجى ويسيل، ويدفق في الأجواء أنهار لؤلؤ تغور ربا من دونها وسهول. فكنت من الصبح المضمخ روحه تغرد بالألوان منه طيوب، وترقص في الأفياء سكرى وترتمي عياء وفي روح الوجود تذوب. تجاوزت حد الوهم في مائج السنة يجف بك اللألاء ثم يمور، على مهر سامي الجلال كأنه شراع بآفاق الخيال يسير. ترى أنت في الفردوس حواء والدنا حيارى عرتها روعة وخشوع، أفاقت على فجر عجيب ونفحة سماوية من راحتيك تضوع. حجبت جمال الكائنات فما بها بغير انعكاس من سناك جميل. تضاءل من فرط الحياء فإن رنت إلى بعضها عيناك كاد يطول، وإن خطرت بالنور كفاك أبرقت نجوم على ماء الذراع تعوم. لها في غضيض الشعر وهج تخاله قفير شرارات عليه يحوم. تجاوب فيك الحسن لحنا فبعضه قرار وبعض نغمة ونشيد. يوسف غصوب

إنه بشار الخوري، ولد وتوفي في بيروت، نال ثقافة واسعة، أنشأ سنة 98,000 جريدة أسبوعية دعاها البرق، ثم نقلها إلى يومية سنة 1999,000، وجعلها مجلة أسبوعية سنة 1993,000. كان لقصائده العديدة وقع طيب في الأوساط العربية، وانطلق المغنون والمغنيات ينشدون بعضها. صدرت له مجموعة شعرية باسم الهوى والشباب، وديوان بعنوان شعر الأخطل الصغير. وهذه صديقي المستمع جولة في أشعاره. نم إن قلبي فوق مهدك، كلما ذكر الهوى صلى عليك وسلما. نم فالملائك عينها يقظى، فذا يرعاك مبتسما وذا مترنما. نم واجتني الأحلام أزهار الصبا، واستنزل الزهر النجوم من السماء. نم وارع حبات القلوب، ولا تكن ترعى لعيني في الظلام الأنجما. نم فالهوى حزب علي، لأنه يرضى بأن أشقى وأنت تنعما. وإذا الكرى مسحت جفونك كفه، وإذا السكون على سريرك خيما، وإذا النسيم وأنت في بحر الشذا غرق دنا من وجنتيك ليلثما، نبه جفونك لحظة تبصر فتى لم يبق منه هواك إلا الأعظما. جاث على قدم السرير وعينه عين المصور حاولت أن ترسما. نم فوق صدري، إنه مهد الهوى بيضا جوانحه ترق عليكما. لو أن بعض هواك كان تعبدا، وحياة عينك ما دخلت جهنمًا.

جفنه علم الغزل ومن العلم ما قتل، فحرقنا نفوسنا في جحيم من القبل، ونشدنا ولم نزل حلم الحب والشباب، حلم الزهر والندى، حلم اللهو والشراب. هاتها من يد الرضا جرعة تبعث الجنون، كيف يشكو من الظما من له هذه العيون؟ يا حبيبي، أكلما ضمن للهوى مكان، أشعل النار حولنا فغدونا لها دخان. قل لمن لام في الهوى هكذا الحسن قد أمر، إن عشقنا فعذرنا أن في وجهنا نظر.

صنع القوافي كما تهوى أو اعتذري، لو كان يرضى الهوى عذراً لمعتذري. كأن قلب المعنى في أنامله إن نام وكله بالوجد والسهر. أدر كؤوسك أدركني بواحدة، وهل يطيب بكأس غيرها سكري؟ غنيت حبك أبكار القصيد، فمن غناك بعدي فقد غنى على أثري. تناولت ألسن العشاق ما نفحت بك القصائد من زهر ومن ثمر، واستمتعوا فيك تغريدا ورفرفة. أما رأيت ولوع الطير بالشجر؟ صغت الأكاليل من نور ومن أرج، للعيد للسحر للأقداح للوتر. شعر كعيدك في الأعياد مبتكر، تدفقت فيه أمواج من الصور. أعيادك البيض أحلام مجنحة، كأنما هي أطفال على سرر. بيض البشائر تندى من جوانحها ريحانة السفح أو أغنية النهر. النور والعطر رقراقان في أفق من المباسم مد الظن والنظر. تجاذباك هوى بوركت من فلك متسم الوجه بين الشمس والقمر.

الحب في عصرنا يعانق بعض الأساطير أو يقترب منها بعض الشيء إن لم نقل يمتزج معها. فهذه الأديبة غادة السمان ترى الحياة الزوجية بمنظار خاص، تقول: أقول ما كانت تقوله العجائز الدمشقيات حين يتحدثن عن زواجهن، الصمت، وأفعل مثلهن حيث أعامل الزواج الناجح كالطفل الوليد، فأبعده عن العيون الفضولية وأكتفي بالدق على الخشب وأعلق خرزة زرقاء على ابتسامته. أما عن مؤسسة الزواج كمصنع للحياة الزوجية الهانئة، تقول غادة السمان: أعتقد أن نجاح الحياة الزوجية يتوقف على استعدادنا لشطب عبارة هانئة، فالزواج ليس تعويضاً عن خيباتنا مع العالم الخارجي، وحين نطالبه بأن يمنحنا ما لا تمنحنا إياه أقدارنا وطاقاتنا على العمل نظلمه. الزواج في نظري حلف في وجه قسوة الحياة، وصداقة في المنفى الداخلي الذي يحياه كل إنسان مع ذاته وربما زمنه. وإذا كنا نريد الحفاظ على مؤسسة الزواج، فإن علينا ألا نطالبها بأكثر مما تقوى على منحه، ولا نتوهم أنها وزارة فرح في حياتنا، بل مشروع حلف ضد الحزن والمرض والخيبة والبرد والكآبة.

صباح الخير يا أندى زهور الكون يا دفلا، صباح ينعش الدنيا ويسعفها فلا تبلى، صباح للندى المزهو للأشجار للعشب الذي أرخى ذوائب فتنة وامتد مخضلا، صباح الخير يهمس لي ويوقظني حنان عيونك الجذلا، صباح صبحتني فيه عيناك توزع سحرها شهدا وتغدق فيضها ظلا، صباح الخير عيناك تحدثني وتمسك بي وتكتم سرها خجلا، صباح الخير ما أحلى الحياة بقرب من نهوى وما أغلى قطاف العمر حين تألق المعشوقة الأحلى، صباح الخير صبح وردك الوسنان مفتون دنا من ربه وجدا وشف حنينه ألقا، توهج فاض حدث نخلة صلى بحبك هومت روحي وشع بقلب الإصباح، يا أندى زهور الكون يا دفلا. علي عبد الله خليفة.

من دفتر الحب. يقول مصطفى صادق الرافعي: كل ما في الحبيب هو من ضرورات عشقه إن صح العشق، فكأنما هو يتجه أيضاً مع الكون إلى اللانهاية، بل كأن كل حبيب في خيال محبه إنما هو الوسيلة التي استطاع الكون أن يعبر بها عن جماله لإنسان في إنسان ببلاغة تختلف مع الأذواق كما تختلف البلاغة الإنسانية. هذه يقولون في تعريفها إنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وتلك يقول الكون نفسه في تعريفها إنها مطابقة الشكل الجميل لمقتضى الإحساس. يضيق هذا الكون ثم يضيق حتى كأنما يجتمع عند العاشق وحده، وبهذا لا تجد حبيبا إلا بلغ عند محبه ما تناهى إليه الحسن في أرضه في المعشوق وسمائه، حتى لهو الشمس والقمر وكل ما جرت فيه أشعتهما من ذهب الجمال وفضته. وبذلك جمعت اللغات أحسن ما في الكون وأجرته في تشبيهات الحبيب وألفت من ألفاظه لغة الحب.

سفر في العيون. هذه صديقي المستمع مقاطع شعرية لأحمد شوقي قالها في العين. صريع جفنيك ينفي عنهما التهما، فما رميت ولكن القضاء رمى. سلو غزالا رمى قلبي بحاجبه، أما كفى السيف حتى جرد القلم. من صور السحر المبين عيونا وأحله حدقا لها وجفونا، نظرت فملت بجانبي فاستهدفت كبدي وكان فؤادي المغبونا. ورمت بسهم جال فيه جولة حتى استقر فرن فيه رنينا. يا ناعما رقدت جفونه مظناك لا تهدى شجونه، حمل الهوى لك كله إن لم تعنه فمن يعينه. مري عصي الكرى يغشى مجاملة، وسامحي في عناق الطيف أجفاني. فحسب خدي من عيني ما شربا، فمثل ما قد جرى لم تلق عيناني. مقادير من جفنيك حولن حاليا، فذقت الهوى من بعد ما كنت خاليا. نفذن علي اللب بالسهم مرسلا، وبالسحر مقضيا، وبالسيف قاضيا. وما الحب إلا طاعة وتجاوز، وإن أكثروا أوصافه والمعانيا. وما هو إلا العين بالعين تلتقي، وإن نزعوا أسبابه والدواعيا. أداري العيون الفاترات السواجية، وأشكو إليها كيد إنسانها ليا. قتلنا ومنينا القتيل بألسن من السحر يبدلنا المنايا أمانيا. وكلمنا بالألحاظ مرضى كليلة، فكانت صحاحا في القلوب مواضيا.

وحتى نلتقي صديقي المستمع في موعد آخر، نودعك كعادتنا على إيقاع نزار قباني: لا تنظري حولك يا سيدتي للكتب المبعثرة والصحف المبعثرة والصور المبعثرة وركوة القهوة والشراشف المبعثرة، إن حياتي كلها مبعثرة، فكيف يا سيدتي سأحتفي بوردة معطرة؟ وكيف أدنو منك يا أيتها الطاهرة المطهرة؟ هل يستطيع الطفل أن يرفض يوماً سكرة؟ للمرة الأولى ألاقي امرأة هاربة من جنسها، أو نحلة هاربة من شهدها، أو موجة هاربة من بحرها، أو شفة هاربة من موسم العناب، أو جملة هاربة من دفتي كتاب. لا تثقي بكل ما أقصه عليك من ملاحم البطولة، وكل ما أكتبه في الحب من قصائد جميلة، فبعضه زخرفة، وبعضه نمنمة، وبعضه ظاهرة صوتية، وبعضه تمثيل. لا تخدعي بوجهي الجميل يا سيدتي، إني على دفاتري أمارس التجميل.

0: على ورق الورد، برنامج من إعداد أحمد عامر.
1: تقديم مفيدة زهاج.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: ابعدوها.
1: لا لن ابتعد، اقتلوني ودعوه، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه.
0: اقتلوه.
2: الله.

0: إني سعيدة بنزولكم بيننا يا أخا جرهم.
1: وأنا يا أم إسماعيل لا أعرف كيف أشرح لك شعوري. كان حظنا كبيرا بهذه الصدفة الغريبة.
0: سمعت أنكم خرجتم من قبيلتكم غاضبين.
1: هو ذاك.
0: أستغرب أن رجلا له حكمتك وسداد رأيك يا أبا الحارث يخرج غاضبا من قبيلته.
1: لذلك قصة لعلك لو عرفتها كان لي عندك بعض العذر.
0: إذا كان لا يثقل عليك روايتها فإني أرحب بسماعها.
1: إني سيد فخذ من أفخاذ جرهم.
0: يبدو ذلك واضحا، سماؤهم في وجوههم.
1: وأبناء قبيلتي يعيشون على الغزو والقتال.
0: هذا لا يعيبكم.
1: صحيح لا يعيبنا، ولكن لنا تقاليدنا وعاداتنا التي تفرض علينا أن نتقيد بمكارم الأخلاق والنبل حتى لو كنا في غزو أو قتال.
0: عادات اشتهر بها العرب.
1: نضب الماء الذي كنا ننزل عليه فأرسلنا القافة يفتشون لنا عن ماء.
0: ومن هؤلاء القافة؟
1: قوم منا مهمتهم اقتفاء الأثر وتتبع الأماكن والأحداث.
0: فهمت.
1: عاد الذين أرسلناهم وقالوا إنهم وجدوا ماء ينزل عليه قبيلة من المستضعفين.
0: لا تؤاخذني، من هم المستضعفون؟
1: نعني بالمستضعفين قبيلة صغيرة قليلة العدد قليلة الماشية لا تبدأ أحدا بحرب لضعفها.
0: حسنا.
1: وقال لنا القافة إن ماء القبيلة شحيح لا يكاد يكفي مواشيهم القليلة. ومع ذلك أصر سادة جرهم على ورود الماء وإجلاء القبيلة الضعيفة عنها.
0: هذا ظلم.
1: هذه شريعة الغزو، ولكني رفضت هذه الشريعة وزاد الخلاف بيني وبينهم واتهموني بالخوف. أنا فارسهم وحاميهم.
0: ولكن ما دامت هذه شريعة الغزو فلماذا رفضتها؟
1: قلت لك إن شريعة الغزو تفرض مكارم الأخلاق، وليس من مكارم الأخلاق في شيء إجلاء الضعيف عن مائه ليأخذه القوي.
0: هذا صحيح.
1: شريعة الغزو قوي يحارب قويا، قادر يغزو قادرا. أما الطمع بالناس لضعفهم فهذه صعلكة، إنها عمل الصعاليك.
0: وكيف برر سادة قبيلتك إصرارهم هذا؟
1: برروه بالحاجة، ولكن الحاجة لا تكفي للتخلي عن مكارم الأخلاق. الموت جوعا وعطشا أسهل من الغدر بالضعيف الآمن.
0: بورك بك من إنسان نبيل. الآن أفسر تصرفك معنا أمس عندما وردت ماءنا.
1: أمام هذا الأمر أبت علي نفسي أن أسهم في عمل دنيء كهذا، فخرجت بأهل بيتي قاصدا قبيلة أنتمي إليها بالولاء، فمررت بهذه الأرض وكان ما كان.
0: هذه القصة تزيد ثقتي بكم واطمئناني إليكم.
1: ولو طلبت منا أن نغادر ماءك لما بقينا لحظة واحدة هنا.
0: الماء ليس مائي.
1: لمن الماء إذن؟
0: إنه ماء الله، أعطانا إياه الله ليروي أهل الله.
1: الله؟ ومن هو هذا الله؟
0: إنه رب السماوات والأرض، الذي يحيي ويميت، والذي خلق الإنسان والحيوان والنبات والشمس والقمر والنجوم والماء والهواء والحياة.
1: ألا تعبدون الأصنام مثلنا؟
0: معاذ الله، إنما نعبد الخالق العظيم الواحد.
1: وما آية إلهكم هذا؟
0: وجودكم بيننا.
1: لم أفهم.
0: قلت لك إني غريبة عن هذه الديار فلم تسأل كيف وصلنا إليها.
1: أنا الضيف وأخجل أن أسأل.
0: أمر الله زوجي إبراهيم بن آزر
1: البابلي.
0: هو، هل سمعت به؟
1: أليس هو الذي أودى بملك النمرود بن كنعان؟
0: كلا، إنه رسول من أودى بالنمرود وملكه.
1: ومن الذي أودى بالنمرود إذن؟
0: الله تعالى، الذي بيده الأرواح والأجسام والمخلوقات والكائنات.
1: وأين تعبدون إلهكم هذا؟
0: نعبده حيث نكون وهو معنا دائما.
1: غريب ما أسمع. أكملي قصتك.
0: أمر الله زوجي أن يأتي بي وبابني إسماعيل إلى هذه الأرض.
1: وأين زوجك الآن؟
0: عاد إلى أرض كنعان، فهناك زوج أخرى وابن آخر.
1: وربه أمره أن يتركك وحدك هنا؟
0: أجل، ربنا أمره بذلك.
1: لم تقول ما آية ربكم هذا؟
0: هل تعهد في هذه الأرض نبع ماء؟
1: أبدا، مررت أكثر من مرة في هذه الناحية فلم يكن هناك ماء.
0: عندما نزلنا هنا نفد ماؤنا، ورحنا نفتش عن الماء في كل هذه الناحية فلم نجده،
1: وهو غير موجود.
0: وأخيرا سمعت كأن صوتا عميقا يناديني إلى المروة، فركضت إليها ولم أجد أحدا، ولكني سمعت هناك صوت ذئب، فخفت على ابني وركضت إلى الصفا، ورحت هكذا بقوة لا أعرفها أهرول بين الصفا والمروة حتى ركضتها 7 مرات.
1: غريب هذا الأمر.
0: وبعد المرة 7 رأيت ما يشبه الملاك يقف بجانبي ويضرب الأرض بجناحيه، فتفجر الماء من زمزم.
1: هكذا دون أن تحفر الأرض؟
0: دون أن نفعل شيئا، خرجت الماء من جوف الأرض وما زلنا نرتوي منها وتكفينا.
1: قصة عجيبة، لم أتصور أن هذا الأمر ممكن الحدوث.
0: بل هذا ما حدث بالفعل.
1: أصدقك تماما، إذن تعتبرين أننا نحن على ضلال؟
0: علم ذلك عند ربي.
1: أود أن أعرف.
0: إذا عرفت وبقيت مصرا على عبادة الأصنام تكون عندها على ضلال.
1: يجب أن أعرف ولن أكون على ضلال.
0: أول ما عليك أن تعرفه هو أن كل عبادتك باطلة.
1: كلها؟
0: كلها، فأنت تعبد الأصنام وترمز بها إلى الآلهة، فلا الأصنام قادرة ولا الآلهة موجودة.
1: كيف نعرف أن الآلهة ليست موجودة؟
0: أثبت لي أنها موجودة.
1: إنها في الأصنام.
0: الأصنام حجارة وأخشاب وطين فقط لا غير، اكسرها، هل تؤذيك؟
1: لا، لا أظن.
0: ألست أنت من يصنع الأصنام؟
1: بلى.
0: الصانع لا يعبد المصنوع يا أبا الحارث، المصنوع يعبد الصانع.
1: صدقتي، صدقتي يا أم إسماعيل، المصنوع يعبد الصانع، ونحن لم تصنعنا الأصنام.
0: بل خلقنا الله الواحد.
1: وكيف نعرف أن الله خلقنا؟
0: ألسنا موجودين؟
1: بلى.
0: ما دام الصنم الجامد الميت لا يوجد من ذاته، فهل تصدق أن هذا الإنسان الحي العاقل المدرك يوجد من ذاته؟
1: طبعا لا.
0: إذن لابد لنا من خالق.
1: صحيح،
0: هذا الخالق هو الله.
1: صدقتي، صدقتي يا أم إسماعيل، يبدو أني بدأت أؤمن بإلهك هذا.
0: الحمد لله الذي هداني وأعطاني القدرة على إيصال الهداية إلى سواي.
1: بل أنا الذي يجب أن يحمده أكثر منك يا أم إسماعيل.
0: تذكرت أمرا.
1: هاتي.
0: كيف يسير إسماعيل في تعلم العربية؟
1: سأجعل منه عربيا خالصا، فالحارث لا يفارقه لحظة، بل يظل معه يتحدث معه ويعلمه حتى أصبح يفهم كل شيء ويتكلم أكثر الكلام بلغة عربية سليمة.
0: أحببت له أن يتعلم العربية ويتعرب، لأننا لن نغادر هذه الأرض أبدا كما يبدو.
1: إنه يتعلم بسرعة، أستأذنك الآن يا أم إسماعيل.
0: رفقتك السلام يا أبا الحارث.

0: ما بالك كئيبة يا تمار؟
1: كنت عند هاجر فوجدتها تبكي.
0: تبكي؟ وما الذي يبكيها؟
1: لقد مضى علينا 5 سنوات في هذه الأرض ولم تسمع شيئا عن زوجها إبراهيم.
0: من حقها أن تطالب، ولكني أعتقد أن إبراهيم لا يهملها، ولو استطاع لجاء لزيارتها.
1: قلت لها ذلك.
0: ألم تقتنع؟
1: إنها تعرف أن القوافل تأتي أكثر من مرة في السنة من أرض كنعان، وتمر غير بعيدة عن مكة، فيمكنه أن يرافق إحدى هذه القوافل ويأتي لقضاء بعض الوقت مع زوجه وولده.
0: لعل له عذرا.
1: أنا متأكدة أن له عذرا، ولكن هاجر لا تقتنع.
0: لو كنت مكانها لكنت مثلها.
1: اذهب إليها يا عيسو، علك تستطيع التخفيف عنها.
0: هيا نذهب معا ونرى ما نستطيع أن نفعل.

0: هل سمعت بالخبر العظيم يا عيسو؟
1: أي خبر؟
0: آمن جيراننا آل جرهم بإله إبراهيم وتركوا عبادة الأصنام.
1: أصحيح؟
0: صحيح تماما.
1: ومن أخبرك؟
0: هاجر.
1: وكيف حدث ذلك؟
0: اقتنع سويد من هاجر وهو أقنع أهله.
1: سبحان الله.
0: وإسماعيل يتعلم العربية بسرعة.
1: هذا عرفته، فإني أسمعه دائما يتحدث مع الحارث بن سويد.
0: كأننا أصبحنا عربا يا عيسو.
1: إذا لم نكن قد أصبحنا فسنصبح حتما.

0: طاب يومك يا أم إسماعيل.
1: اجلس يا عيسو، وأنت يا تمار اجلسي.
0: أخبرتني تمار أنك حزينة يا أم إسماعيل.
1: أتريدني أن أكون سعيدة يا عيسو وأنا أرى ولدي يكبر وينمو وأبوه بعيد عنه؟
0: أنت معه يا هاجر والله معه، فلا تخافي.
1: ثم إنه زوجي وهذا ولده، وبعد هذه السنين لم أره أبدا.
0: لعل هناك ما أخره وسيأتي يوما.
1: يخيل إلي يا عيسو أني لن أرى إبراهيم أبدا، سأموت قبل أن يأتي.
0: ولماذا هذا التشاؤم يا أم إسماعيل؟
1: ليس تشاؤما، إنه إحساس رافقني منذ أن تركني إبراهيم هنا وعاد إلى أرض كنعان.
0: لن أدعك في هذا القلق يا أم إسماعيل.
1: ماذا ستفعل؟
0: سأذهب أنا إلى أرض كنعان وأرى إبراهيم وأطمئن إليه.
1: أنت؟
0: أنا، أجل أنا.
1: وكيف ستذهب؟
0: القوافل تمر بنا من حين لآخر، تحمل تجارتها من الشام إلى اليمن وتعود إلى الشام. أنتظر إحدى القوافل وأرافقها إلى الشام، ومن هناك أهبط إلى أرض إبراهيم.
1: لا تكبد نفسك مشقة كهذه من أجلي.
0: بل سأتكبد هذه المشقة من أجلنا جميعا، يجب أن نطمئن.
2: وعلى من تتركنا يا عيسو؟
0: لولا ثقتي التامة بأن جيراننا آل جرهم هم خير الجيران لما فكرت بالرحيل.
1: وأنا من رأيك يا عيسو، خصوصا وقد أصبحوا مؤمنين مثلنا، فلم يعد هناك ما يخشى من جانبهم.
0: سأنتظر كما قلت أول قافلة. هيئي لي يا تمار صرة ثيابي وبعض الزاد، ولتكن ناقتي حاضرة للسفر.
2: سأجهز لك كل شيء هذا اليوم.
1: أمصمم أنت على الرحيل؟
0: كل التصميم يا أم إسماعيل.
1: رفقتك السلامة، أبلغ إبراهيم وسارة سلامي، ولا تنس ماهرا وبسامة. سننتظر أخبار إبراهيم بفارغ صبر.

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس الجمهورية يتسلم رسالة خطية من ناظره الكونغولي، ويؤكد أن العالم في حاجة إلى فكر جديد يقوم على العدل والحرية. غدا الأربعاء 3 جوان انطلاق امتحان البكالوريا، ووزارة التربية تعلن استكمال جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية لاستقبال المترشحين وعددهم قرابة 163,000، وتضبط خطة وطنية لمقاومة ظاهرة الغش حماية لنزاهة الامتحانات الوطنية. اللجنة المالية والميزانية بمجلس النواب تستمع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. عضو المكتب التنفيذي لكونكت سلطان جبنياني يؤكد اقتراح إضافة 3 فصول جديدة مع تعديل 38 فصلا من مقترح القانون، من بينها ما يتعلق بتقليص الأجال والرقمنة. ورئيس اللجنة المالية في البرلمان مهل كتاري يؤكد الحرص على تمرير مشروع مجلة الصرف الجديد على جلسة عامة للمصادقة قبل بدء العطلة البرلمانية نظرا لأهميته في المجال الاستثماري. اليوم بمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس ندوة وطنية حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وإطلاق مبادرة الطاقة النظيفة تيراميد بالبلاد التونسية. الندوة تنظمها جمعية حماية البيئة والتنمية المستديمة ببنزرت بالشراكة مع شبكة العربية للبيئة والتنمية رائد، وهدف المبادرة إنتاج 1 تيراوات من الطاقة النظيفة في أفق 30 و2000 على مستوى المنطقة المتوسطية. في العالم، وبعد تهديد إيران باستهداف شمال إسرائيل ردا على تلويح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقصف ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بلبنان عقب اتصالات وصفها بالمثمرة مع نتنياهو ومع حزب الله عبر ممثلين رفيع المستوى، وجولة مفاوضات سياسية لبنانية إسرائيلية مباشرة جديدة تنعقد اليوم وغدا في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن. في العالم، بل عفوا في الرياضة، وقبل أيام من انطلاق كأس العالم لكرة القدم، رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يكتب عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام بوصفها أول دولة إفريقية وعربية في التاريخ تحقق فوزا في كأس العالم، تحمل تونس معها إرثها الثري إلى الساحة العالمية، نتمنى لها كل النجاح في مسعاها لإلهام العالم وصنع التاريخ من جديد. وكان المنتخب التونسي حقق إنجازا تاريخيا كأول منتخب إفريقي يفوز في كأس العالم بتغلبه على المكسيك 3-0 في مثل هذا اليوم 2 جوان في ملعب روزاريو، وذلك في نسخة الأرجنتين سنة 78 و900 وألف. ونتذكر جيدا أهداف علي الكعبي ونجيب غميذ والمختار ذويب بعد هدف المكسيك عن طريق ضربة جزاء وبواسطة ضربة جزاء عن طريق اللاعب أيالا. هذا ويتأهب منتخبنا للمشاركة في المونديال للمرة 7 في تاريخه ضمن المجموعة 6 التي تضم السويد وهولندا واليابان. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من برنامج حدائق السرد، وموضوعه هو بناء الشخصيات في الرواية انطلاقا من رواية رتق المرايا للكاتبة التونسية لمياء المجيد. أهلا وسهلا بك لمياء.
2: مرحبا، شكرا على الدعوة، وسعيدة أن أكون معكم في حدائق السرد.
1: تعودنا نراك يعني شاعرة تقرين الشعر، وفي الحقيقة نشرت العديد من النصوص في الشعر، منها حين حررت صمتي 2017 دار زينب، موجات زفيري 2018 دار زينب، صخب الألوان كذلك 2021 دار زينب، ولا نجدك يعني تكتبين الرواية، تكتبين السرد. مبروك،
2: عايشك
1: هذه الإضافة وهذا الجديد. نعم، الناقدة وكذلك الكاتبة نعيمة الحمامي، مرحبا أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا سي محمد، شكرا على هذه الفرصة اللي حضرت فيها مع لميا، شكرا لحدائق السرد.
1: ونغتنم هذه الفرصة لتهنئة بكتابك الجديد في مجال القصة قصيرة جدا.
3: شكرا شكرا، رايف ساخن.
1: نعم، موضوع مهم جدا، بناء الشخصية الروائية في الرواية. لو نعرف إذن هذه الشخصية الروائية التي يعتمدها الكاتب في أي عمل من أعماله ليقدمها، هل أن هذه الشخصية تجسم فكرة من الأفكار ومن القضايا التي يعالجها الكاتب، هل أم هي استدعاء لشخصية ما من واقعنا أو من واقع الكاتب؟
2: إذن الشخصية الروائية في قلب العمل السردي هي الوعاء الذي تتجسد فيه الأفكار وتتحرك إذن عبره الأحداث، وتنبض من خلاله الرؤية الفنية للكاتب. فالروائي إذن يقف وهو يبني شخصياته على تخوم دقيقة بين الواقع وما يحمله من نماذج، ومن نماذج إنسانية حية، والتخيل وما ينتجه من حرية الابتكار وإعادة الصياغة. يستعين الأول إذن من ملامح الإنسانية ويعيد تشكيلها بالثاني وفق رؤية فنية وفكرية.
1: نعم، فلسانية. إذن يخرجها من كونها إذن فكرة إلى
2: واقع، أو هو مزيج بين الواقع والمتخيل.
1: صحيح. نعيمة إذن قالت لمياء بين الواقع، شخصية يمكن أن نراها، أن تعيش معنا، أن تقدم لنا تجربة، وكذلك خيال أو تخيل.
3: نعم نعم، الشخصية الروائية هي تثير وأثارت كثير من الجدل، فالإشكالية هي ما طبيعة الشخصية الروائية. إذن كما قلنا، هل هي شخصية تحاكي الواقع أم هي شخصية تبنى داخل السرد؟ إذن هل تعبر عن فكرة أم تملك استقلالا دلالي؟ إذن هذه الشخصية في حقيقة الأمر وقع فيها تحول لم تعد انعكاسا للواقع، لم يعد ممكنا فهم الشخصية كنسخة من الواقع كما شخصية أمينة زوجة أحمد عبد الجواب في ثلاثية نجيب محفوظ، هذه المطيعة، هذه الخدومة، هذه التي تعتني همها الوحيدة عناية بالبيت وتقديم خدمات البيت للزوج وللأبناء. إذن لم تعد إذن هذه
1: مقابل ذلك شخصية الرجل المتسلط
2: السلطة والذكوري
3: وهو كذلك في مجتمع ذكوري. نعم، إذن هذه الشخصية لم تعد من الممكن أنها تكون نسخة من الواقع في الأدب الحديث. لهنا رولان بارت يقول أن الشخصية هي أثر لغوي، يعني تحولت من الواقع إلى اللغة إلى الأدب. إذن يرى بارت أن الشخصية ليست كائنا حيا، إذن هي ليست إنسان واقعي، هي كائن ورقي. هذا الكائن هو يكون نتاج أثر لغوي يتكون من أفعال، من صفات، من علاقات لا وجود لها خارج النص، تكون مستوحاة صحيح من الواقع لكنها يعني

0: الشخصية الروائية ما نحتاجه لبناء هذه الشخصية في الواقع وما نحتاجه في بناء هذه الشخصية في الخيال.
1: الواقع والخيال. بالنسبة للواقع نأخذ شخصية من الواقع كما هي، قد تكون شخصا نعرفه من المحيط الذي نعيش فيه أو صديقا أو مهما كان هذا الشخص، نضيف إليه أو نلبسه ثوبا متخيلا مع صفات الخير الشر الصدق الخيانة، عديد الأشياء، ثوب نفسي متخيل، ثوب أسطوري، ثوب تاريخي
0: ديني
1: اجتماعي كله، إذن
0: عاطفي
1: كلها هاي. إذن ونجمع الاثنين معا لتكون شخصية حاضرة في الرواية.
0: ممتاز جدا ونعيمة أود لك انطلاقا من قراءاتنا، نحن قرأنا في الأدب التونسي مثلا نأخذ مثال محمود المسعدي في حدث أبو هريرة، تقال شخصية أبو هريرة هو تجسيد لفكرة ولأفكار ولفلسفة تأملية وجودية أيضا، حتى في رواية السد أيضا كيف يعني منذ حين يعني تحدثنا لميا عن قصص علي الدعاجي في فترة الثلاثينات، عن نموذج المرأة الساكنة المطيعة التي تغلب مصلحة العائلة على مصلحتها هي كأنثى كامرأة كزوجة تظهر مطيعة، كمثل النموذج الذي قدمتي نموذج
1: أمينة في ثلاثية
0: نجيب محفوظ. نماذج أخرى مثلا في رواية الأم لماكسيم غوركي، الأم رمز
1: الوطن
0: والنضال، مقاومة المستعمر، مقاومة إذن بشاعة الاستغلال وبشاعة إذن
1: الاضطهاد
0: والقهر والنفسي والسياسي والاجتماعي. إذن الشخصية الروائية ليست شخصية إذن كما يتعارف عليها، أنا استدعاء لشخصية كاملة تامة جاهزة من الواقع، ولما هي جمع
1: هي تبنى داخل السرد. نعم هي شخصية سردية بالأساس، لا وجود لها خارج السرد وخارج اللغة.
0: هذا يحتاج إلى توضيح. انطلاقا من تجربتك لميها وهذا مهم جدا لنتحدث عنه، إذن في تشكيلك لشخصية هذه المرأة التي تنوء بالعديد من التجارب والخيبات والأحلام، طبعا لابد أنك طبعا عدت إلى نماذج قرأتها، إلى نماذج أيضا رأيتها في الواقع،
1: أكيد
0: إلى ذاتك أيضا حتى تكون يعني شخصية ملمة فيها ثراء نفسي واجتماعي وثقافي وفلسفي
1: قراءتي متعددة منذ وقت مبكر جدا، منذ الطفولة قرأت لتونسيين، لأدباء عرب ولغربيين. ولأضيف أن شخصية المرأة طبعا أخذت من نماذج من المجتمع، من شخصية عرفتها، من صديقات، من كما قلت حتى في المحيط الضيق مش حتى المحيط الواسع، كنت يمكن محل أيضا ثقة لعديد النساء أنهم يأتين إلي ليفرغن صدورهن بما يثقل كاهلهن من المشاكل، وإذا هي فكانت يعني كأن تمخض كل هذا فأعطى أو وجدت في هذه الشخصية البطلة التي تألمت وعاشت مأساة كبيرة أن أوظف كل هذه الأشياء في الشخصية البطلة وشخصيتين اثنتين أخريين مثل النساء أيضا للحديث عن ما تعاني منه المرأة حتى اليوم، ونحن في القرن 21
0: هذه القضية سنعود إليها لميا بعد إذنك فيما بعد. نعيمة وأنت أيضا تكتبين القصة القصيرة جدا اليوم وتكتبين الأدب بشكل عام، أنك لا شك شكلت شخصيات أيضا من الواقع وكذلك من بنات أفكارك.
2: أكيد يعني هذه الجدلية بين الواقع والمتخيل، يعني هذه يعني بين المرجع وبين البناء. إذن عادة هذه الشخصية يعني تستند مادتها من الواقع المعيش، يعني نحن نكتب في واقع لنعكس يعني مشاكل هذا الواقع في بحث عن بعض الحلول. إذن هذه المادة التي نبني بها الشخصية تكون من الواقع، لكنها نبنيها لغويا داخل اللغة، فتكون إذن هذا التشكل الثاني هي ليست شخصية من الواقع، لكنها أيضا ليست شخصية

0: لتعبر عن فكرة أو ناقلة لفكرة، أو هي يعني جامدة لا تتطور، الشخصية تتطور. نلبس في الرواية الحديثة أصبحت، إذن هي نموذج يعكس الواقع لكن بلبس الخيال.
1: نعم، نحن دعينا نوجه هذا الحوار إلى مستمعاتنا ومستمعينا بالإذاعة، فنقول لهم إذن كيف تتشكل إذن هذه الشخصية
0: شخصية.
1: عند الروائي، عند الكاتب؟ ماذا يفعل هذا الكاتب وهو يكتب؟ هناك من الآراء التي تقول إن الكاتب هذا يستدعي شخصية جاهزة من المجتمع. هل أن هذا الكاتب هو صحفي حتى يكتب عن شخصية جاهزة؟ هو ليس صحفيا، هو ليس ناقلا لواقع بعينه، وإنما كما تحدثنا منذ حين هو يجمع على شكل بين هذه الصورة الواقعية المجسدة في الواقع وبين الخيال الذي يثري يكسب هذه الشخصية.
0: لبسا نعم. لهذه الشخصية.
1: نعم. هناك رأي شعبي يقول أنه عندما يشاهدون مسلسل في التلفزة أو فيلم يقولون ذلك حقيقة، وطبعا ليس حقيقة.
0: هذا ليس حقيقة، لكن قدرة
1: يمكن أن يقع في الواقع. نعم
0: ممكن، لكن هذا أيضا يعكس قدرة المؤلف على جعل الخيال وكأنه حقيقة، يعني البناء تمثيل الواقع،
1: تمثيل الواقع يجعله بإمكانه أن يقع بصيغته تلك أو بصيغة قريبة منها أو مختلفة عنها أو ما شابه ذلك. لأن الأدب، لأن الفن، لأن السينما، لأن المسرح، لأن الفن التشكيلي، لأن الغناء، كله يعطيك إذن حياة أخرى، حياة ثانية أو حياة ثالثة، حتى يقدم لك تجربة، حتى يقدم لك ربما ما تسمى بخشبة نجاة أو
0: نعم.
1: طوق نجاة أو تجربة تساعد إذن على تجاوز مشكلة ما، قضية ما، أزمة ما، إلى غير ذلك. لذلك كان الفن دائما في مساعدة الإنسان لا متسببا أكثر في أزمته. نعم لمين.
2: يمكن الشخصية أيضا تولد من سؤال،
1: طبعا
2: من توتر داخلي أيضا.
0: نحن نكتب لنغير الواقع، يعني نعطي صورة حلم. هذا الواقع المتردي التي تعيشه الشخصيات والتي تعكسه الشخصيات خاصة في الروايات الواقعية. إذا نحن نكتب لنغير الواقع، نحلم بعالم جديد.
1: نعم.
0: وهذه هي يعني الوسيلة التي تتيحها الفنون ويتيحها الآداب.
1: أكيد أن القارئ اليوم يعني في 2026 إذا هذه المتغيرات إذا في وسائل الاتصال وفي الفيسبوك وفي غيرها من وسائل إذا الاتصال، أصبحت عملية إذا التواصل مع هذا القارئ صعبة جدا، لأنه لابد أن الكاتب إذا يستجيب إذا لهذا التطور، لذهنية القارئ، لثقافته، اطلاعه. هناك فرق إذن بين أن يقرأ رواية في 200 أو 250 صفحة أو بين أن يشوف إذن فيديو يعني في 3 دقائق أو مقطع فيديو في 3 دقائق أو أقل حتى في 50 ثانية أو ما شابه ذلك. هناك ما بين السهولة وبين الصعوبة. إذا اخترنا نحن الصعوبة يعني قراءة كتاب، فلابد أن يستجيب هذا الكتاب لشروط هذا الإنسان الجديد.
0: ما ينتظر هذا،
1: خاصة الشباب. الشباب لا يصبر عليك أستاذة نعيمة، لا يصبر كثيرا. إذا وجد كتابا لا يستجيب إذن لنفسيته، لذائقته، لميولاته،
0: سيتركه
1: ويمر. لذلك لابد أن تكون مسألة بناء الشخصية مسألة دقيقة جدا ومحينة،
0: وهو كذلك. نعم. وهو من أصعب الأمور
1: قضايا هذا العصر.
0: الشخصية. نعم. لذلك الشخصية أولا يلزمها تكون عاكسة لمشاغل هذا العصر الذي يمثله الكاتب، ثم أن هذه الشخصية لازم أن تكون يعني قادرة على أنها يعني تستجيب لهذه الأحلام التي ينتظرها الشباب، يعني هذه الخيالات، هذه الشطحات، هذه الإضافات، وهذا الصقل الذي يضيفه الكاتب للشخصية، يعني عامل أساسي لتجعل الشخصية جذابة، وبالتالي تجعل القارئ يقرأ الكتاب.
1: ليس فقط جذابة، وإنما هي حاملة أيضا لقضايا
0: الرسالة.
1: حديثة اليوم يعني قالت لمية منذ حين أنه أحيانا أستدعي نساء ليقدمنا لها إذن تجارب في إطار البوح، في إطار الاعتراف، حتى يقترب الكاتب هذا حتى من صورة الطبيب دكتور، يعني وهو يستمع وهو يصغي للمرضى. الكاتب إذن هو يقدم إذن عمل روائي ليشفي مرضاه أو يشفي القارئ من بعض أزماته النفسية. ولذلك فإن الكاتب إذن هو عندما يصغي فهو إذن لا يفشي أسرار إذن من يبوح له بحكاية من الحكايات، لأن ذلك يندرج في إطار عمله
0: المختبر السردي.
1: المختبر صحيح، شكرا لك على هذه العبارة. المختبر السردي أيضا أضيف كلمة أخرى، المقدس.
0: المقدس نعم، فهو محراب الكتابة.
1: محراب الكتابة. إذن نؤكد إذن على أنه بناء الشخصية اليوم أصبحت دقيقة جدا فيما يتعلق بجمعها للشك ما بين الواقع وكذلك التخيل، وكذلك هذه الشخصية الروائية يمكن أن تقدم لنا فكرة، كما يمكن كذلك أن تجمع بين الفكرة وبين الواقع الذي يعيشه الإنسان، لكن في نهاية الأمر ليس استدعاء كليا كاملا شاملا لشخصية ما من الواقع، لأن الكاتب يتجاوز كونه إذن صحفيا ناقلا للواقع إلى كونه إذن كما قالت نعيمة الحمامي يأخذ تجربة في مختبر سردي متحول متطور إلى غير ذلك. لم طبعا الرواية ليست منفصلة عن الفن، عن الموسيقى، عن الغناء بالعربية وباللغة الفرنسية، أغاني تونسية أو عربية أو عالمية لا شك.
2: أكيد الرواية هي مزيج، هي تجمع تقريبا كل الفنون، الموسيقى أكيد كل أنواعها طبقاتها والفنون التشكيلية أيضا، وبدليل أن صورة الغلاف هي من رسمي أنا.
1: نعم ممتاز.
2: المسرح كيف نفس الشيء.
1: إذن يعني نستمع الآن إلى هذه الأغنية لأزنافورنا.
2: أي
1: الأغنية التي تقترحنا.
2: أي
1: نعم. إذا نستمع أيضا إلى هذه الأغنية، نستمع أيضا إلى مقطع من رواية رتق المرايا للكاتبة التونسية لميا المجيد، صادرة عن دار زينب للنشر والتوزيع بصوت ملك طاري. سنعود.

0: حدائق السرد. لأول مرة كنت أبحث عن الكلام بدل الصمت. أتكلم، أصيح، أصرخ وأسمع الصدى. لأول مرة أريد أن يسمعني شخص ما، أن يفهمني شخص ما، أن يجيبني شخص ما، أن أرتمي في حضن شخص ما. لكن أن لي هذا مع أمي؟ أهاتفها؟ ماذا أقول لها؟ إن زوجي يخونني؟ سأصدمها إن لم أكن سبباً في نهايتها، وهي الرقيقة المريضة بهذا القلب، أصل النبض والكره والحب. مع صديقة؟ وأي صديقة؟ لا أذكر أن لي صديقة محل ثقة غير أمي. وهب أنني فعلت، هل أأتمنها على سري؟ وأي فضيحة سأرتكبها وستظل حكايتي تتناقلها المجالس وتلوكها الألسن، والكل يراني في قمة السعادة؟ لن أدخر جهداً في العض على ألمي داخلي والكتمان حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود. لكن كم تراه سيظل هذا العض وحمم البركان في أقصى التوقيت، أقصى الهيجان ومطلق الجرح داخلي. مع انبثاق ساعات النهار الأولى كان خروجنا، وكان طول المسافة ذهاباً وإياباً كعقرب الساعة، يقود السيارة ولا يكف عن أخذ هاتفه كل برهة، يتفحصه ويضعه في درج الباب الأيسر ناحيته، ثم يكرر، يتأمل شاشته ثم يعيده، هكذا دون هوادة ليتلقى رسالة أو يرسل أخرى. هو اتجه شطر نفسه والمقود ومحموله، وأنا شطر نفسي وجرحي وما أرى. لا أتكلم إلا لماماً للإجابة عن استفسار أو مجاراة مقتضبة لحديث لا معنى ولا طائل منه. حاولت قدر استطاعتي وضع قناع الارتياح وبسمة طول السفرة، ولا يفصلني عنه سوى نظارات شمسية تحجب ضباب دمع عند كل حضور لحشد الحروف التي أبصرت وقرأت. لأول مرة أحس بتباين المسافة بيننا رغم تقارب جلوسنا على مقعدين متجاورين بالسيارة أو في المطعم الذي نزلنا به للغداء متقابلين، حيث أنهى أكله كمن يسابق الهضم ليتركني متعللاً بطلب الشاي ويعرج على السيارة ويجري مكالمة هناك. وحين عاد سألته، قال بأن المكالمة كانت مع أخيه، ولأن الموضوع عائلي وفي غاية السرية لم يجري المكالمة في حضوري. مع المغيب كان الطريق لرجوعنا ومغادرتنا سوسة، وأنا صمت يتكلم. لاحظ ذلك، فعادة ما أخترق المواضيع للحديث والنقاش وحضور النكتة والبسمة. أرجعت ذلك لصداع ألم بي منذ الصباح، ولم أشأ أن أخبره حتى لا أفسد رغبته في الخروج وتغيير الأجواء. على مسافة غير بعيدة من منزلي يصادفني في عودتي فلوريان، صديقنا الأجنبي الجديد الذي يزور تونس للمرة الثانية بعد الثورة للاستجمام ومعاينة أماكن لبحوثه ودراساته وكتاباته. يلاحظ تغيري واضطرابي. كنت بحاجة ماسة لأحد لأنطلق ولو بجملة، فطاقة تحملي أوشكت على الانفجار. من رواية رتق المرايا لمياء المجيد. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع هذه الحصة بناء الشخصيات في الرواية انطلاقا من رواية رتق المرايا للكاتبة لمياء المجيد. هذه الرواية صادرة عن دار زينب للنشر والتوزيع في 241 صفحة من الحجم المتوسط. مبروك لمياء من جديد. شكرا. هذه الرواية، نعم،
2: رتق المرايا، إذن هي رواية ذات عنوان استفزازي يثير الفضول، قد يعكس الفكرة العميقة أو الرمزية في الرواية، أو قد يوضح إن كانت مأساوية رومانسية أو فلسفية. إذن العنوان عادة يشير إلى القضايا الرئيسية أو الصراعات الأساسية في الرواية، ويمكن أيضا أن يعكس نوع سرد المستخدم سواء كان ذاتيا أو غائبا.
1: نعم، مع هذا سنراه مع الناقد. الآن ننطلق أستاذة يعني في تقديم هذا العمل الروائي من وجهة نظر ناقد قارئ أستاذ مباشر للعمل أو الأعمال الأدبية. نعم
3: نعم، إذا ننتقل من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي، فإذا كانت الشخصية لم تعد إذن انعكاسا للواقع بل هي بناء سرديا، فإن هذا الربط يجعلنا يعني نتساءل عن ما هي خصوصيات الشخصية وخصوصيات البناء وخصوصيات وما هي أنواع القضايا التي تطرحها هذه الرواية رتق المرايا. إذن هذه الرواية تندرج كما قلنا هي ضمن الرواية الحديثة التي لا تكتفي بسرد الحكاية بل تجعل من الكتابة نفسها موضوعا للتفكير. تنطلق إذن هذه القراءة من إشكالية أساسية، هو كيف تعبر الرواية عن التشظي، تشظي الذات وتشظي العالم، وهل تمثل الحكاية حلا لهذا التفكك الذي سنراه يعني من خلال التمشي للمواضيع التي أثرناها، كما قلت بناء الشخصيات، البناء الفني، القضايا المطروحة، كل المختلف، أيضا عناصر البحث التي سنقوم بها. أول شيء يلفت الانتباه هو العتبة.
1: نعم.
3: العنوان العتبة الرئيسية، إذن تحيل العتبة هو كما قلنا وكما يقول يعني جينات، هي المفتاح الذي يخول لنا قراءة أو دخول المتن. إذن هذه العتبة رتق المرايا، إذن هذه العتبة تتكون إذن من كلمتين، الرتق اللي هي أولا الترميم الإصلاح، والمرايا، المرايا التي تحيل على الانعكاس، تحيل على التشظي، وبذلك يكون العنوان مبني على مفارقة عميقة. إذن محاولة إصلاح ما هو في جوهره قابل للانكسار، يعني هل يمكن أن يكون ذلك ممكنا؟ إذن منذ العنوان نكون نحن أمام مشروع ترميم مستحيل يعكس وضعية ذات منكسرة متشظية تبحث عن وحدتها. إذن هذا ما باح به العنوان. إذن البناء الفني،
1: إذن نعيمة، نعم. نحن إساءة مرآة مهشمة، وهذه المرآة المهشمة إذن تسعى فيه الكاتبة إلى إعادة تجميع ما تهشم وما انكسر وما الأجزاء التي تباعدت.
3: نعم.
1: تعيد إذن تركيبها إصلاح. أنت استعملتي هذا الإصلاح، والرتق هو الإصلاح إلى غير ذلك. وهناك جناس صغيرة ما بين كلمتين المرآة والمرأة.
3: نعم.
2: المرأة والمرآة.
1: نعود إليك. نعم. إذن لم يرمجيد، إذن أنت ستقدمين لنا في رتق المرايا امرأة أو المرأة، نموذج المرأة المتعلمة المثقفة القوية، حتى إذن تقدم لنا تجربة حياتية، تجربة مهمة. هنا نجمع ما بين ما يسمى بالرواية والسيرة الذاتية، لا شك، دون شك، في إطار ما يسمى بالتخيل الذاتي.
2: ليس هناك كاتب تقريبا حسب اعتقادي يفصل بين الذاتي والموضوعي الآخر، لابد هناك في جانب ما هناك الذاتي نجده موجودا، ورتق المرايا هنا أضيف شيئا بالنسبة للعنوان، أن الرتق عادة يقع لكل ما هو بلي من الثوب وتمزق، وهنا الرتق يكون للمرايا. هل ستنجح هذه المرأة في رتق هذه المرايا، في رتق هذه
1: تجميع الشظايا؟
2: نعم، تجميع الشظايا وإلصاقها من جديد، أم طبعا هذا لا يمكن أن نعرفه إلا بعد قراءة الرواية.
1: نعم، أستاذة نعيمة الحمامي، الرتق يعني هناك نوع من الخروج من حالة أيضا نفسية اجتماعية إلى حالة أخرى أيضا تحلم بها، ليس فقط الكاتبة وإنما شخصية داخل العمل الروائي.
3: داخل العمل الروائي، نعم، الرتق يعني يحمل في طياته الإصلاح، والإصلاح كما قلت أن هذه الذات المتشظية تبحث عن إصلاح هذا التشظي، فما هي الآليات المستعملة؟ إذن سنرى خلال هذه الرواية أن أهم آلية مستعملة هي آلية الكتابة.
1: ممتاز الكتابة.
3: نعم.
1: تقول الكاتبة: نعم، خضت التجربة واليوم استرجع ذاتي أنا لترسو على مرفئي جسدي بأفكاري أنا، بمبادئي أنا، أخذت منها ما رأيته نافعا، الجوهر والمبدأ، وألقيت القشور. من رواية رتق المرايا صفحة 70. إذا نعود إليك لميا، وأنت لا شك متوترة قليلا بسبب إذن أنك عدت لا شك إلى مرحلة الكتابة، والمرة تلك المرحلة المتوترة وما يعيشه الكاتب من إجهاد
3: أحيت فيه الحصة.
1: نعم،
3: المناخ،
1: نعرف هذا الإحساس لميا. الآن وأنت تتحدثين عن عملك، قلت يعني قدمت نموذج لمرأة مثقفة خارجة عن المرأة المستكينة،
3: مطيعة،
1: شخصية نموذج.
3: نعم، أمينة في ثلاثية نجيب محفوظ،
1: شخصية أخرى يعني ما قلتها الآن. تقدم تجربة، تقدم عمقا، تقدم موقفا وإحساسا.
2: طبعا هي مرأة مختلفة قوية. نعم. أو عاشت انكسارا فحاولت أن تتجاوزه، فهي تعيش إذن مرحلة وجودية، وعيا شقيا بالكينونة داخل مجتمع يتميز بقبحه الذي نعيشه بوعي أو بدونه. وبعد هذا الفتق يكون الرتق بالنسبة لهذه المرأة. هناك تعدد المرايا المتشظية، المرايا يعني نستطيع أن نقول هي الانكسارات التي مرت بها المرأة وعديد الشخصيات الأخرى.
1: في إطار الحديث عن السيرة الذاتية وحضورها في هذه الكتابة الروائية، هناك سأبدأ بمسألة المكان. المكان وأمكنة موجودة في هذا العمل الروائي، نجد مدينة قليبيا، نجد إذن أمكنة بعينها موجودة في هذا العمل الروائي، جامع سيدي بوضاوي، مقر سيدي عبد القادر، المنصورة بقليبيا البيضاء، مقهى سيدي البحري، مقهى الميناء القديم فيو بور، الحمر حمراء. يعني هذه الأمكنة إذن تقدم لنا تجربة خاصة تتحرك في إطارها إذن هذه الكاتبة. نعم،
2: هذه الأمكنة لها طابعها الخاص في مدينة قليبيا، أردت من خلال استعمالها أو إدراجها، استدعائها، تسليط الضوء على هذه الأماكن التي لها قيمة معنوية جد كبيرة في المجتمع أو في المدينة قليبيا، وأيضا لتسليط الضوء على أننا أهملنا هذه الأماكن التي تتميز بطابع مميز جدا، وابتعدنا عن ذاك النمط الجميل الأبيض الأزرق، واعتمدنا معمارا آخر هجينا علينا. فلذلك أردت تسليط الضوء على هذه الأماكن تحديدا ولما تحمله في الذاكرة الشعبية القليبية.
1: الذاكرة الشعبية، وأيضا ما يلاحظ في هذه الأمكنة التي صدعتها الكاتبة أنها لم تكن أمكنة إذن محايدة، وإنما أيضا شاركت في كشف شخصية المرأة هذه التي تتحرك من مكان إلى مكان آخر، حتى إذن تكشف عن أزمتها النفسية والاجتماعية، وهي صحيت رحلة بحث عن ذاتها في هذا العمل. نعيم، أعود إليك وأنت ناقدة هنا أكثر منها، أنا كاتب لا أعرف أكثر منك، وكذلك لم المجيد هي كتبت الرواية، والآن
2: تواضع
1: البناء الفني لهذا العمل الروائي قام إذن على فصول معنونة، مرايا مثلا، ذاكرة مكان، معركة الغبار والثلوث المقدس، بعض هذه العناوين، رحلة يتقلص ظل غيرها من العناوين التي استعملتها الكاتبة للتطور من فصل إلى فصل آخر. هناك حركة بالإضافة لكونها نفسية، هناك حركة متطورة
3: في الزمان وفي المكان.
1: صحيح، تفضل. نعم.
3: نعم، الرواية بقدر ما تحتفي بالمكان، تحتفي بقليبيا وتحتفي بمعالم قليبيا وبأصالتها، هي أيضا صرخة.
1: نابل أيضا
2: ذكرت عديد المدن الأخرى المدن في جميع البلاد التونسية.
3: نعم نعم، هي صرخة للحفاظ على أصالة المدن. سنعود هذا في القضايا التي تطرحها الرواية.
1: سأسألك نعم. فيما بعد لما عن قيمة المكان في الرواية. نعم
3: في الرواية. نعم، إذن الرواية التي تحتوي على تقريب 55 فصلا.
1: نعم.
3: إذن ما لاحظته أن الفصل 54 و55 فصلين غير معنونين، باقي الفصول معنونة. يعني عدم ذكر العنوان في هذه الفصول ليس اعتباطا، بل يعكس يعني نظرة لها مدلولها ولها عمقها في هذا العمل، لأننا العمل يعني اختيار العنوان هو مجهد، لأن الكاتبة من وراه يعني هو عتبة مفتاح للباقي النص. إذن هاتين آخر العمل، الكاتب أرهق، صاحب العمل أرهق، إذن حتى السرد وحتى العنوان أرهقت، فلم تعد ذات ذي جدوى لإتمام هذا العمل. إذن عمل مرهق، عمل ليس بسهل 241 صفحة، والعمل الروائي مضني وشاق. إذن يعكس المجهود المبذول، ويعكس البنية التي اشتغلت عليها الكاتبة، هذه البنية التي أرادت لها أن تكون متشظية، ليس خطية، بل البناء الفني كله يعني متشظي في شكل.
1: نعم.
3: لوحات، في شكل بوزل.
1: نعم.
3: في شكل.
1: نعم.
3: بوزل. نعم.
1: صحيح.
3: نبحث عنه.
1: أعود إليك السؤال الذي طرحته عليك في متعلق بالمكان. المكان إذن ليس مكان توبوغرافي، إذن يتعلق بالجدران والأبواب المغلقة المفتوحة أو النوافذ أو الشرفات. اليوم نتحدث عن فضاء، بمعنى الفضاء المكاني بشكل خاص، إذن هو أيضا مساهم في بناء الأحداث، مساهم في كشف كما قالت نعيمة الشخصية من الداخل، في عمقها، في أزمتها. فعندما تتنقلين إذن من جامعة سيدي بوضاوي بقليبيا إلى مقهى سيدي البحري اللي عندها دلالات ثقافية واجتماعية وحضارية في تواصل إذن شمال أفريقيا، شمال المغرب العربي، إذن بجنوب إذن أوروبا، بإيطاليا، هذه الحوارية أيضا الثقافية الحضارية،
3: ويحاذي الخطوط التجارية العالمية التي تمر بين الصقلية والتونس.
1: إذن هذا المكان إذن كان حيويا، حيا، نابضا.
2: المكان ليس فقط مكانا كما قلت، جدران وأمكنة وفضاء، المكان هو ذاكرة، ذاكرة الأماكن مهمة جدا، الأماكن التي تحركنا فيها أو تحرك فيها الكاتب أو تحركت فيها المجموعة البشرية، واستدعت لأن تفرض على الكاتب أن يكتبها، كما قلت سواء الأماكن التي ذكرتها في قليبيا أو أماكن أخرى، ذكرت مثلا مدينة الكيف، أماكن في مدينة الكيف، المهدية، زغوان، نابل، قربص، توزر أيضا.
1: طيب لم يرمجيد، استدعيتي في كتابة هذه الرواية كذلك الفلاش باك، تقنية.
2: نعم، فلاش باك،
1: وما يسمى أيضا بتقطيع المشهدي أو تقطيع كتابة السيناريو والسينما.
2: نعم.
1: لإثراء إذن هذه الكتابة. نعم،
2: أراها تشد أكثر حتى لا يمل القارئ ذيك القراءة، الكتابة النمطية المسترسلة، خط متواصل، فأردت إذن كسر هذا النمط، أولا يشد القارئ أكثر ويكسر الروتين، وتجعل القارئ مشدودا لتتبع خيوط تدرج أو سير الكتابة،
1: بما يتماشى حتى مع نفسية البطلة، هي شخصية متمردة.
3: نعم. وهذا هو،
2: وهذا إذن ربع جزء في أنا لأنني متمردة.
1: نعم.
3: أولا
1: إذا لم يكن متمردا
3: أولا، ثم إذا اعتبرنا أن هذا الفلاش باك وهذا الاسترجاع وهذا الحوار الباطني الداخلي الذي كثيرا ما يعود في المسرحية، فهذا يعكس شيء آخر إلى جانب ما ذكر، هو مدى أزمة النفسية التي تعيشها الشخصية، شخصية تتشظى، شخصية تحاول الرتقة، رتقة هذه الأزمات النفسية التي تمر بها.
1: نعم. طيب أسألك نعيم الآن عن لغتي لميا المجيد. نعرفها لميا شاعرة أصدرت العديد من المجموعات الشعرية، نعلم أنها أيضا فنانة تشكيلية رسامة، وقد رسمت إذن هذه اللوحة قدمتها هدية لذاتها لنفسها لشخصيتها. إذن كيف وجدت هذه اللغة التي غلبت عليها لغة البوح والاعتراف؟
3: نعم، لغة غلب عليها نعم البوح والاعتراف، وغلبت عليها أيضا الشاعرية.
1: أي طبعا
3: الشاعرية، نعم كثيرا من الشاعرية في هذه اللوحة في هذه الرواية، من منظور أن اللغة الشاعرية هي لغة يعني تغري بالقراءة، وهي لغة سلسة، وفي المعظم هي لغة سلسة ولغة عربية تتواصل بها مع القارئ بسهولة، على أن ربما اللغة الشعرية واللغة الشعرية في الرواية ربما يعني فيها مبالغة، وأعتقد أن لميا الشاعرة يعني كانت على يعني تعرف هذه الخاصية، وربما دائما يكون عندنا العمل الأول نريد أن نجرب فيه كل الوسائل والآليات الممكنة. أعتقد أن لغة لميا الشعرية في هذه الرواية، في روايتها الثانية والتي ربما أقولها الآن، ستكون مختلفة، سيكون فيها نوع من التقليل.
1: نعم.
3: من الشعرية.
1: تحدثنا عن المكان منذ حين لم نتحدث عن لميا المجيد ابنة البحر. البحر أيضا كان حاضرا بقوة بصوره، بإيقاعه، بزرقته، بطيوره، بمواجهه، بغضبه، بتمرده، بخروجه إذن عن المستكين إذن وعن العادي والمألوف. تحدثنا لميا عن هذا، عن حضور البحر.
2: ابنة البحر، ولدت في منزل أمام البحر، فوجدتني أنا البحر وهو أنا، يعني أجدني والبحر توأما، فلذلك ستجد أثر البحر دوما حاضرا سواء في كتاباتي الشعرية أو حتى هنا في الرواية، لا يمكن الفصل، حتى في هناك في مقطع أتحاور مع البحر وكأنه شخصية فعلا إنسانية.
1: طيب. الرواية أيضا تناولت قضايا جندرية ومجتمعية مهمة جدا، قضايا المرأة بشكل عام، قضايا فيها جرأة في التناول، قضايا الخيانة، التحرش،
3: العلاقات الزوجية المتوترة،
1: توتر الزوجي، العنف
3: ضد المرأة،
1: ضد المرأة، غيرها من القضايا، لكن تناول أيضا بجرأة، بصورة أيضا دقيقة، كأمثلة أيضا من
3: ومباشر.
1: الواقع ومباشر. نعم.
3: ومباشر.
1: نعم. نعم.
3: نعم. يعني من أهم القضايا التي أثيرت في الرواية قضايا الجندر وقضية المرأة المعنفة والمرأة التي تتعرض للخيانة بمختلف أنواعها، ليس البطلة فقط بل البطلة أيضا تستدعي أمثلة لمشاكل نسائية نسوية حدثت. هذا العرض لقضايا التي قضايا المرأة في هذه الرواية جاء في هذه الرواية يعني ليس عرضا، ليس اعتباطا، لكن يعكس مدى وعي الكاتبة بقضايا عصرها، مدى وعي الكاتبة واطلاعها على فكر الإصلاح في تونس. ذكرنا علي الدعاجي، الطاهر الحداد،
1: صحيح.
3: نعم، الزعيم بورقيبة، وترسانة القوانين التي حضرت للدفاع عن حقوق المرأة، وليس المرأة فقط، المرأة
1: ممتاز.
3: والأسرة.
1: نعم.
3: مجال الأحوال الشخصية إلى غير ذلك،
1: قضايا أخرى.
3: لكن
1: يعني
3: لكن سي محمد
1: تفضل،
3: لكن هل الكم القوانين
1: طبعًا
3: هل هي كافية لمعالجة قضايا المجتمع وقضايا الأسرة وقضايا المرأة؟ لأن أيضا فما
1: في ذلك،
3: هذا كافي،
1: بل لابد من وعي
3: درجة
1: مجتمعي،
3: الوعي المجتمعي،
1: الوعي المجتمعي. وأيضا يأتي هنا نعيمة دور الفن، ما قلنا الآن الفن ليس لي
2: هذا دور الفن
1: نرقص ونقرأ ونصمت فقط
3: للتزيين يعني
1: ما قلنا إذن الكتابة هي والفن هو بمثابة طوق نجاة تجربة تقدم لك لك لكن لكم
3: تجربة
1: تجربة إذن حياة بديلة حياة ثانية وثالثة إلى غير ذلك
2: حين يصبح الفن حياة مبدأ حياة
1: صحيح.
2: سنغير كل شيء
1: أيضا هناك موضوع آخر لم يرمزيد هو الاختلاف بين الأديان يعني رفض العائلة لزوج إذن يكون مسيحيا وغير
2: إلا أن
1: إلا أن يكون يعني يشهر إذن إسلامه حتى يوافقون حتى توافق العائلة على زواج البنت به
2: هذا موجود بكثرة وصدمني لأنني لم أجد حالة واحدة تكررت الحالات فلذلك تحدثت عنه وخاصة من المتزمتين المتشددين مع المتدينين المتشددين هم من يواجهون الأمر بكل تزمت.
1: هذا مهم جدا في نهاية الأمر هذه الرواية ربما تقدم أيضا صورة لواقع لتجربة شخصية أيضا للمير مجيد
2: ربما في بعض الجوانب نعم
1: وهذا موجود يعني بإحصائيات وانطلاقا من الأمكنة انطلاقا من الأحداث وطبعا الناقد يعني يستخرج كل ذلك ليؤكد العلاقة الوثيقة بين الرواية وبين السيرة الذاتية طبعا نحن نعم. طرحنا أسئلة طرحنا ملاحظات إذن انطلاقا من هذا العمل شكرا لك
3: ضمنية السيرة الذاتية ضمنيا موجودة في ضمنيا لكن ليس ديكلاري
1: القرائن النفسية هذا التعايش طبعا لابد أن تكون الرواية متعايشة مع نصوص مع السيرة الذاتية مع الرسالة الأدبية مع النص الديني النص الاجتماعي الحضاري الثقافي مع الفنون الفن التشكيلي الغناء نعيمة الحمامي في انتظار لقاء معك في كتابك الجديد شكرا على هذا الحوار الذي جمعنا في هذه الحصة
3: شكرا على هذه الاستضافة وعلى هذه الفرصة التي قدمنا فيها رواية رتق المرايا شكرا على تهنئتك لي بكتابي الجديد رغيف ساخن ونلتقي إن شاء الله
1: نلتقي لم يمجد تحية شكرا لك
2: شكرا صديقي العزيز محمد عيسى المؤدب على إتاحة الفرصة للحديث عن هذه الرواية شكرا لك نعيمة
1: مستمعينا الأعزاء شكرا على الانتباه والمتابعة إلى اللقاء

0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: تحيه طيبه من قسم الاخبار. رئيس الجمهورية يتسلم رسالة خطية من نظيره الكونغولي ويؤكد أن العالم في حاجة إلى فكر جديد يقوم على العدل والحرية. غدا الثالث من جوان الجاري انطلاق امتحان البكالوريا، ووزارة التربية تعلن استكمال جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بهذا الامتحان الوطني. ارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 49.2% في النصف الأول من موسم 2025-2026 وفق المرصد الوطني للفلاحة. لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة لمواصلة النظر في مقترح قانوني تنظيم التسويق والترويج الإلكتروني. مجلس هيئة الانتخابات يصادق على نتائج القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس الجهوية والمحلية. في منطقة الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تجميد الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي كانت إسرائيل تخطط له، وذلك خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصفه بالمثمر. حزب الله يقول إنه استهدف بالصواريخ دبابة ميكيرفا إسرائيلية هي الثالثة في منطقة البلوع جنوب لبنان مما أدى إلى تدميرها. والرئيس ترامب يقول إن التواصل لاتفاق إطاري مع إيران قد يتم خلال الأسبوع المقبل. مقتل 5 وإصابة العشرات في هجوم روسي كبير بأنحاء أوكرانيا. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: عذب الكلام.

كم هي موحية الطبيعة في كنه وجودها، وكم هي ثرية المعاني في الموجودات فيها، وكم من دروس مفتوحة يستطيع الإنسان أن يستفيد منها، حتى لكأنها كتاب مفتوح للمتبصر في شتى مظاهرها وكائناتها التي تنشد التواصل والتجدد والانسجام، وبما فيها من حسن ونظام وجمال. كن مع الفجر نسمة توسع الأزهار شما وتارة تقبيلا، لا سموما من السواقي اللواتي تملأ الأرض في الظلام عويلا. كن غديرا يسير في الأرض رقراقا فيسقي من جانبيه الحقول، تستحم النجوم فيه ويلقى كل شخص وكل شيء مثيلا. لا وعاء يقيد الماء حتى تستحيل المياه فيه وحولا. كن هزارا في عشه يتغنى ومع الطير لا يبالي الكبولا. لا غرابا يطارد الدود في الأرض وبوما في الليل يبكي الطلولا. فاطلب الخير مثلما تطلب الأطيار عند الهجير ظلا ظليلا.

0: معناه.
1: وحده الأمل مع التفاؤل يفتح للإنسان أبواب المستقبل على مصراعيها، فيغدو مقبلا على الحياة بعزم ومثابرة. أما الاستسلام وترك الحبل على الغارب فإنهما لا يقدمان للمرء إلا الإحباط والتراجع. وقد عبر الشاعر إيليا أبو ماضي عن توقه إلى الخوض في غمار الحياة، فقال يدعو إلى جمال المستقبل: والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. ليس أشقى ممن يرى العيش مرا ويظن اللذات فيها فضولا، فتمتع بالصبح ما دمت فيه لا تخف أن يزول حتى يزول. أدركت كنهها طيور الروابي فمن العار أن تظل جهولا. تتغنى وعمرها بعض عام أفتبكي وقد تعيش طويلة؟ فهي فوق الغصون في الفجر تتلو سور الوجد والهوى ترتيلا. وهي طورا على الثرى واقعات تلقط الحب أو تجر الذيولا. كلما أمسك الغصون سكون صفقت للغصون حتى تميلا. فتعلم حب الطبيعة منها واترك القال للورى والقيلة.

0: صراحك يا قاصد على باب الله،
1: يا قاصد على باب الله،
0: يا قاصد على باب الله.
2: مثل ابن طفيل اللقاء بين الفلسفة والطب في بلاد الأندلس خلال القرن الثاني عشر للميلاد الموافق للقرن السادس الهجري، ومثل كذلك اللقاء بين الثقافة اليونانية والثقافة العربية، كما كان ممهدا للثقافة الغربية بفضل ترجمة كتبه إلى اللغة اللاتينية وغيرها، وخاصة كتابه رسالة حي بن يقظان، تلك الرسالة التي صاغ فيها خلاصة فكره من خلال سرده لقصة إنسان نشأ وحيدا وسط جزيرة نائية خالية، فظل يتدرج في مدارج الحكمة والمعرفة وحده، من المحسوس إلى المعقول، ومن الجزئي إلى الكلي، ومن البسيط إلى المركب، ومن العرض إلى الجوهر، ومن المعلول إلى العلة، حتى عرف الحقائق كلها. وقد عرفت قصة حي بن يقظان في أوروبا منذ القرن السابع عشر، فترجمت إلى سائر اللغات فيها، وتقوم فلسفة ابن طفيل على ثنائية النظر العقلي والتذوق الوجداني. وبالإضافة إلى كتابه هذا، فقد شرح كتب أرسطو واهتم بعلم الفلك وبالهندسة العمرانية، مما يجعله رمزا للمثقف الشامل وأحد كبار الفلاسفة الذين ربطوا الصلة بين الحضارات.

وصف الرحالة الإدريسي قرطاج فقال: ومدينة قرطاج كانت في وقت عمارتها من غرائب البلاد المذكورة بما فيها من عجائب البناء، وبها الآن أي في القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي بقايا من بنيان الروم المشهور مثل المسارح، وهي بناء في استدارة، وهي نحو 50 قوسا قائمة في الهواء، سعة كل قوس منها أزيد من 30 شبرا، وبين كل قوس وأختها سارية، ويقوم على كل قوس من هذه الأقواس 5 أقواس قوس على قوس، صفة واحدة وبناء واحدا من الحجر الكذان الذي لا يجانسه شيء في الجودة، وعلى كل قوس من هذه الأقواس نحر دائر، وقد صور في النحر الدائري على الأقواس السفلية أنواع من الصور وضروب من التماثيل العجيبة الناتئة في الصخر من صفات الناس والصناع والحيوانات والمراكب، وكل ذلك قد أتقن بأبدع صنعة وأحذق حكمة، وسائر البناء أملس الأعلى لا شيء به، ويقال إن هذا البناء كان ملعبا ومجتمعا في فصل ما ويوم ما من السنة.

من الأقوال ما يصبح حكمة ويجري مجرى الأمثال ويستند إليه الناس لدعم آرائهم وتبيان أفكارهم وإقناع مخاطبيهم، وهذه الأقوال لا تأتي اعتباطاً وإنما تلخص في العادة موقفاً وتكثف لحظة وتكشف فيما تكشف عن تجربة عميقة وثقافة واسعة. من ذلك مثلاً قولهم خير الكلام ما قل ودل، وهو موقف من اللغو والثرثرة والإطناب، أو قولهم لكل مقام مقال، ومنه نستشف الحرص على وضع الكلام المناسب في الظرف المناسب، أو قولهم خاطب الناس بما يفهمون، وفيه تأكيد على ضرورة تبسط العالم أو الأديب في تقديم أفكاره لمن هم دونه ثقافة ومعرفة، فلا يجوز أن يحدث العارف الرجل العادي بكلام يفوق مداركه وإلا كانت النتيجة عكس المؤمل. وفي كتب التراث أمثلة كثيرة عمن يخالفون هذه القاعدة السلوكية الذهبية، وخاصة النحاة والمتفقهين، حتى شكلت حكاياتهم بابا طريفا من أبواب الفكاهة والتندر. يقول تاج الدين السبكي في كتابه معيد النعم ومبيد النقم: إن طائفة من العلماء استغرق حب النحو واللغة قلبها وملأ فكرها فأداها إلى التقعر في الألفاظ وملازمة حوشي اللغة بحيث خاطبوا بها من لا يفهمها. ومما أورده عن أبي علقمة النحوي أن هذا أراد أن يتغزل بجارية كان يهواها فقال لها: يا خريدة إخالك عروبا فما بالنا نمقك وتشنئينا، أي ما معناه أيتها اللطيفة الناعمة كأنك متحببة إلى زوجك فلماذا نحبك وتبغضينا. ولكن الجارية فهمت عكس ذلك إذ قالت: ما رأيت أحدا يحب أحدا ويشتمه سواك.

التواصل من سمات الحياة الاجتماعية، فالإنسان أياً ما تكن رغبته في العزلة والوحدة والانفراد لا يمكن أن يستغني بحال عن الاتصال بغيره والتعامل معه تعاملاً لصيقاً أو عابراً، لا لشيء إلا لأن أمور الحياة تقتضي منه ذلك، فهو لا يستطيع أن يؤمن بنفسه لنفسه كل ما يحتاج إليه من كساء وغذاء ودواء وأدوات ومعرفة. حتى ذلك الذي يختار أن يعيش بعيدا عن المدينة لا يمكن أن يبقى طويلا بمعزل عن سواه لتأمين قوته وضمان صحته وتنظيم بيته وتعهد الأدوات التي يحتاج إليها في تسيير عمله، فهو إن استغنى عن الخضار والجزار والخباز مثلا لا يمكنه الاستغناء عن الطبيب والصيدلي والميكانيكي وتاجر الأقمشة وسواهم. وفي نفس الوقت يكون هؤلاء الذين ذكرنا هم أيضا في حاجة إلى ما يمكن أن يقدمه إليهم ذلك الفرد من خدمات، حتى وإن كانوا يجهلون عنه الأصل والفصل، ولا يهمهم أن يعلموا أن ما يتناولونه من صنعه أو من إنتاجه. وتلك طبيعة الحياة في شتى المجتمعات على مر العصور، فالناس جميعا يقدمون لبعضهم بعضا أجل الخدمات دون أن يعرف أحدهم الآخر في أغلب الأوقات. ولذلك قيل: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا.

الفرق بين سكان المدينة وأهل الأرياف ليس في نمط العيش وأنواع المأكل والملبس ووسائل النقل والترفيه والعادات والتقاليد فحسب، وإنما أيضا في طريقة التعامل مع مفردات البيئة والمحيط الطبيعي. فالطقس مثلا في عيون سكان المدن يكون جميلا إذا انقشعت السحب وصفى الجو وأطلت في السماء شمس ساطعة حتى في فصلي الخريف والشتاء، بينما يشكل ذلك في عيون أهل الريف عاملا من عوامل القلق وباعثا من بواعث الخوف من مستقبل ينذر بالجفاف والعطش والجوع. فالطقس في نظرهم رديء ما لم يأتي بما يرجونه من السماء من غيث. فالمطر عندهم هو عنصر خير وبركة، يروي الأرض ويسقي الزرع وينبت العشب الذي تحتاج إليه الدواب والماشية، ويملأ العيون والآبار والأودية بفيض من الماء أصل كل شيء حي. أما سكان المدن فالمطر في نظرهم هو عامل قلق وإزعاج وعنصر من عناصر تلويث الطرق والملابس وتعطيل حركة المرور وسبب في حرمانهم من الفسح المسائية بشوارع المدينة. والغريب أنهم يعلمون علم اليقين أن المياه التي يستعملونها في حياتهم اليومية سواء للشرب أو للنظافة والتطهير مصدرها الأساس ذلك المطر الذي منه يأنفون، فلولا ما كان للطبقات الجوفية أن تمتلئ ولا للأرض أن ترتوي ولا للحياة أن تستمر.

الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوفل جراد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لازلنا أيها الكرام مع أسماء الله الحسنى، اسم المجيب سبحانه هو الذي يقابل دعاء الداعين بالإجابة، فضلا عن الإنعام قبل الدعاء والكفاية. إذا أعطى وأكثر، ولا يكون ذلك إلا للمجيب سبحانه وتعالى الذي يعلم ما يحتاجه كل الخلق قبل أن يسألوه، لأنه يعلم ذلك أزلا. وإذا أجاب سبحانه وتعالى عباده عندما يتوجهون إليه بالدعاء يعطيهم بسخاء، بل إذا أعطى سبحانه أدهش، لأن إجابته سبحانه كاملة وكلها حكمة. قال تعالى: إن ربي قريب مجيب، هود الآية 6. فهو سبحانه وتعالى أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، وإن دعاه دون نطق يجيبه سبحانه، وإن دعاه سرا أو علنا يجيبه كذلك. فما أعظمه وأكرمه من مجيب، ومن يجيب المضطر إذا دعاه. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في جملة من الآيات نجد فيها يسألونك قل، في هذه الآية بالذات: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا وجود لكلمة قل، فإني قريب. فهذه العلاقة بين العبد وربه لابد أن يكون الدعاء فيها موجود، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، فعلى الإنسان أن يدعو ربه باستمرار. وتكمن النتيجة في هذه المسألة في مسألة أن الله تعالى هو المجيب. عندما يكون السؤال صادقا ويكون الداعي متيقنا من الإجابة بما هي وعد رباني، ولا يخلف الله تعالى وعده، وإجابته متحققة حتما، أعطى أو دفع بلاء أو ادخرها لصاحبها. إذن عندما ندعو الله سبحانه وتعالى إما أن يعطينا، أو بهذا الدعاء يدفع عنا بلاء علمناه أو لم نعلمه، أو أنه سبحانه وتعالى يدخر لنا هذا الدعاء يوم الدين. قال سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. إخواني الكرام، حظ المؤمن من اسم المجيب سبحانه أن يكثر الدعاء المخلص، وأن يحمد الله أكثر إذا أجاب سبحانه وتعالى دعواه دون استعجال أو إصدار حكم في المسألة، لأن الدعاء الصادق مستجاب بحول الله تعالى. فهنا لابد من معرفة هذه المسائل حتى يكون الدعاء بحقيقة دعاء مستجاب، لا أن يستعجل أو أن يقول كلاما: إن الله لم يستجب لي. ما أدراك، فلا بد من الصبر والتأني، ولكن أن تتحلى بالمعرفة يكون أفضل. ودائما وأبدا تدعو الله وتعيد الدعاء، بل وتكون ملحاحا، لأنك في البدء والمنتهى أنت متوجه إلى المولى سبحانه وتعالى، وهو المجيب.
1: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوفل جراد.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يتسلم رسالة خطية من نظيره رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية. وزارة التربية تؤكد استكمال جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا واتخاذ إجراءات صارمة ضد الغش. ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون بنسبة 49.2% في النصف الأول من الموسم الحالي. جلسة مرتقبة اليوم بمجلس نواب الشعب لمواصلة النظر في مقترح قانون تنظيم التسويق والترويج الإلكتروني. وزير الخارجية يدعو لتحويل الشراكة الإفريقية الكورية إلى نموذج متجدد للتعاون العادل. في منطقة الشرق الأوسط، غارة إسرائيلية على محيط بلدة تبنين، وحزب الله يهاجم أهدافا إسرائيلية في جنوب لبنان. إيران تحث سكان شمال إسرائيل على المغادرة تحسبا لرد إيراني. الرئيس الأمريكي يتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم روسي بأنحاء أوكرانيا. واستقرار أسعار الذهب في ظل غموض مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرجوبي. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل، الناس الكل نهاركم زين، مرحبا بكم. هذا يوم سعيد، هكا تنطلق منوعتنا معكم ثلاثة سوايع الدوم كيما كل يوم. إذا تسمعونا ديما تعرفوا اللي نحن نكملوا التسعة، وتعرفوا زيدا اللي نحن نبدأ بصوت جلمام. إن شاء الله نهاركم مبروك، اليوم الثاني من جوان 2026، نهار ثلاثة. إن شاء الله بداية طيبة ليومكم هذا. أنتم اللي تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس، إن كنتوا توينسة ولا غير توينسة، كل مستمعينا، كل مستمعاتنا، كل من اختار موجتنا، كل من يسمع صوتنا الآن ولا يشوف صورتنا، مرحبا بكم ونهاركم طيب.

سعيا وفوق متون أن يقر رسومي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من

0: نهاركم أسعد الأيام مستمعينا مستمعاتنا. اليوم 3/2/2026 16 ذو الحجة 1447. اليوم الشروق في تونس كان في 5 دقيقة والغروب 7:34. مرحبا بالفريق الكل اللي من غيره لا ينجم يوصل صوتي ولا تنجم توصل صورتي. اليوم فريقنا في فاتن حسني من قدام الكونسولات هي معنا في الإخراج الإذاعي. مرحبا بفاتن. اليوم معنا حميد الورغي في تنسيق فقرات لقانا. أهلا بحميد. وسمية زواوي هي اللي توصل لكم صورتنا على محاملنا الرقمية. ملا إذا تحبوا تتابعونا وعندكم تقولونا تلقونا على الصفحة الرسمية للفيسبوك، كما تلقونا زادا على www.radionational.tn على تطبيق متاع الإذاعة التونسية وين أنت وين هي، على اليوتيوب وعلى الانستغرام. ديما نذكركم ونقول لكم وخاطر كيكا نجموا نتواصلوا مع بعضنا بطريقة أسهل. أوقات الصلاة بالنسبة لليوم، صلاة الصبح اليوم كانت في 3:13، الظهر نص نهار و24 دقيقة، صلاة العصر اليوم 6:04، صلاة المغرب 7:36، وصلاة العشاء 9:23. ربي يتقبل منكم جميعا. أنه تتمنى الخير لغيرك مش حاجة سهلة، كان النفوس الطيبة والكبيرة والعظيمة هي اللي تتمنى الخير لغيرها. نحن من خلال الدعوات اللي يقولوها الناس ما يعرفونيش وما يعرفوكم شي، لكن يتمنوا الخير اللي يسمعوا فينا الكل من خلال دعوة خير إن شاء الله تكون مقبولة ومستجابة. هذه دعوتنا لكم هذا الصباح.
1: دعوة خير.
2: أنا نحب ندعيكم بالخير. الله يرزقكم فرحة لا تزول بجاه الرب والرسول. الله يعطيكم الخير خيري وما الفرحة فرحتي. الله يمحي من قلوبكم كل وجيعة. الله يريح بالك ويستر حالك ولا يخليها بيك ولا يشمت عدو فيك. الله يسهل لك في كل ثنين ويسهل لك في كل طريق بجاه المولى الرفيق.
1: دعوة خير.
3: كم لله من لطف خفي

صباح الخيرات والمسرات لكل مستمعينا ومستمعاتنا. 6:19 دقيقة على موجاتنا، نحن معكم حتى للتسعة متاع الصباح. حضرنا لكم اليوم مواضيع وضيوف من توا للي نكملوا.

إذا مش تتابعونا شنو تنجموا تسمعوا؟ أكيد ما بعضنا نعرفوا أخبار البلاد، كل المستجدات نعرفوا، أخبار الرياضة كل جديد هزيدة على رأس الساعة، جينا المواجيز والمواعيد الإخبارية مع زملائنا من قسم الأخبار. إذا تتابعونا بعد في حدود 6:30 ناخذوا فكرة أولى على طقس اليوم. أبرز عنوان هو أنه سخون، فما تغيرات والله هذا نعرفوه بعد 10 دقائق من الآن. إذا تبعتونا زيدة في فقرة الخبير، مش نتحدثوا اليوم على قانون الشغل من جديد، ومش نمشي للجديد فيما يتعلق بالتقاعد والمتقاعدين. 7:30 عنا نشرة جوية مفصلة، ومن بعد ناخذوكم ونمشيو لتبرقة عين دراهم، منطقة جميلة برشا من بلادنا. مطار تبرقة عين دراهم اللي استقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا، والرحلات القادمة زادة، والجديد فيما يتعلق بالسياحة في بلادنا والموسم السياحي لهذه السنة. بعد الفلاش سبور وبعد موجز 8 نحكي بالطبيعة على الامتحانات، على المناظرات الوطنية مع وزارة التربية. البارح كانت الندوة الصحفية وكان الإعلان على كل الأرقام، كل المعطيات، كل الإحصائيات اللي تهم امتحان البكالوريا، امتحان النوفيام، مدى جاهزية كل الأطراف لخوض هذه الامتحانات غدوة بإذن الله. ينطلق امتحان البكالوريا، وكي نقولوا امتحان نقولوا استعداد، وكي نقولوا استعداد مش فقط على مستوى الوزارة ولا على المستوى اللوجستي، فما استعداد نفسي زادة يلزم نحضروا له الأولياء والتلامذة. اليوم الجانب النفسي يكون حاضر معنا مختصة في علم النفس، معها هي باش نشوفوا كيفاش يلزم نعديو النهار اللي يسبق الامتحان وصباح الامتحان، وكيفاش يلزم نتصرف التصرف السليم مش ما يوليش ستريس هذاك والضغط اللي ما غير ما نشعره نمارسوه على اللي دايرين بينا، على ولادنا، على رواحنا زادة، يأثر على سير الامتحان. ونحن في الصيف ما نجموش ما نحكيوش على السلامة متاع الغذاء متاعنا، الدنيا سخونة، معظمنا ياكل البرة بما أنه ما زلنا نخدمه صباح وعشية، كيف كيف ولادنا يحبوا مكلة الشارع. اليوم أهم النصائح للتوقي من التسممات الغذائية وتعفن المنتوجات، وهنا تجي الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية معهم هما مش نتحدثوا على الموضوع هذايا. فقرات أخرى وبرشة أغاني إن شاء الله تعجبكم. أغاني اليوم وكيما كل يوم يحطها ويحضر هنا على الباز دوني متاعنا أمين الشبلي، وفي رئاسة التحرير رانيا بوتوريا، من قدام الميكروفون نبيل عبيد كمل معاكم وتقولكم يوم سعيد.

0: بلادي بلادي
1: خضرة بلادي.
2: صباح الخير يا بلادي ويا ولاد وبنات بلادي. 26 دقيقة، شو ما جديد في تونس بين البارح واليوم؟
3: شو ما جديد؟
2: الجديد أنه رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل البارح في قصر قرطاج الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية في الخارج بصفته مبعوث خاص محمل برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من نظيره الكونغولي، وأيضا السيدة ابنة الزعيم الإفريقي الراحل باتريس لومومبال اللي كان أدى زيارة إلى تونس سنة 1960. توقف رئيس الدولة قيس سعيد عند عديد المحطات التاريخية البارزة اللي جمعت تونس بالكونغو الديمقراطية، ومن بينها مشاركة فيلق من القوات المسلحة العسكرية التونسية في إطار قوات حفظ السلام الأممية في الكونغو، هذا إلى جانب عديد الأحداث الأخرى. في السياق هذا شدد رئيس الدولة على أن الحلم اللي راود الأباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية هو تحقيق الوحدة بين الدول اللي تحررت من الاستعمار، غير أن الأحداث تعاقبت بسرعة ولا زالت تتواتر بنسق أكبر، وما كان حلما جميلا تحول إلى سراب، بالرغم من أن القارة السمراء القارة الإفريقية تعج بكل أنواع الثروات والخيرات. تعرض رئيس الدولة قيس سعيد إلى أن العالم اليوم في حاجة إلى فكر جديد، والإنسانية كلها تشهد مخاضا لهذا الفكر يقوم على العدل والحرية بعيدا عن المساواة الشكلية في النصوص أو ترتيب تفاضلي للأمم والشعوب. وخلص رئيس الجمهورية إلى أننا يجب أن نكون فاعلين في صنع تاريخ جديد، لا أن نبقى دائما من ضحاياه.

0: 36 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. نهاركم زين الناس الكل. طقس اليوم سخون هكا، قالونا في قراءة أولى من البارح اللي الأسبوع هذية مش يشهد ارتفاع في درجة الحرارة، نأكدوا هذية وناخذوا أكثر معطيات من عندي أنيسة ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور.
1: صباح الفل مدام نبيلة، تحية لي كل أوفي الإذاعة الوطنية.
0: سخونة
1: صحيح هي بالفعل، ذاك أهم مؤشر اليوم في حالة الطقس. طقس النجم نقوله حار في أغلب مناطق البلاد، في معاد ذلك مش تكون سميت صافية إلى قليلة السحب عموما، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في مرتفعات الوسط الغربي تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. مع الطيارات هذه اللي باش تكون جنوبة غربية، ارتفاع نجم حتى نقولوا ملحوظ في درجة الحرارة تتراوح القصوى بين 28-33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 33-38 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي، ممكن حتى توصل 39 درجة في توزر. بالنسبة لتونس العاصمة، فترة الذروة دي ما نقولوا احنا من 11 حتى لنص النهار. يوم أمس سجلنا 31 درجة كحرارة قصوى في تونس، اليوم ننتظر 35 درجة مع رطوبة يعني تكون بين تقريب 35-45 نسبة الرطوبة، يعني 45% في فترات الذروة، تعطينا درجة حرارة محسوسة تكون يعني توصل حتى 37-38 درجة.
0: نحكي في الظل ذي معني، نحن في الظل هاي.
1: في الظل في تونس العاصمة. في تونس يعني نحكي وزيد قرب السواحل، خلينا نقوله كان مش ندخلوا أكثر الداخل الولايات الداخلية كما منوبة، مؤكد مش نسجلوا 37 درجة، ممكن حتى توصل 38 درجة اليوم الحرارة القصوى. إن شاء الله ربي يعطينا ما نتيق وإحنا في كل الحالات، وبقيت ليامات نرجع بهم نرجع بالتدقيق مع 7:30.
0: يعطيك صحة، شكرا لك سي أنيس ملا. أوكا تحفظوا على رواحكم اليوم، لازم منها مظلة ولا تربوشة، حاولوا تمشيوا في الظل برشا ما. وقت الذروة هو من 11 يبدأ، لكن الناس اللي تخدم تقرأ تتنقل، فما زادة ناس تخدم في الشمس، المرمجية، البيع المتجولين، التاكسيستي اللي يخدموا في وسائل النقل العمومي. المهم استحفظوا على رواحكم، هذا هو الصيف. كما كنا نحكيه على الأمطار والبرد في فصل الشتاء، فصل الصيف أكيد مش تكون درجة الحرارة مرتفعة. إن شاء الله نهاركم يتعدى مزيان، يتعدى خفيف، إن شاء الله يتعدى كما تحبوه انتوما، والليمات الجاية مش تكون هكاية زادة، بما أننا نحن في فصل الصيف 7:30 كما قال سي أنيس الساتوري، نزيد وناخذ أكثر تفاصيل.

0: سمعنا فنانتنا التونسية شبيلة راجت، قلت لها فايت النية يظهر برشا ريتم توا، قالت لي لك هاو خلي فيقوا فقتوا. ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك. خليكم معنا نحن للتسعة هنية توا 6:44 اكيد برشا فينا يتعاملوا عن طريق الانترنت مش يتسوقوا، يعني ما يعبر عليه بالتسوق الالكتروني. اليوم منصات التواصل الاجتماعي تخلينا من البخل زادة شوية انه نشوفوا الحاجة نكمانديوها يجي ليفرور يجي بهنا، هل انه العملية منظمة ولا لا؟ اكيد مش 100%، فما ناس امورهم واضحة ومنظمين وفما بعض التجاوزات اللي تصير من خلال التسوق الالكتروني هذايا. اليوم لجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد في مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عمل بمقر البرلمان مش يوصلوا النظر في مقترح قانون، هو القانون عدد 42 لسنة 2024 متعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. الجلسة هذه مش تنطلق بداية من 9:30 صباحا وستخصص للتداول والنقاش حول مخرجات اليوم الدراسي اللي أقيم مؤخرا حول القانون هذه اللي يحط إطار تنظيمي متكامل يضبط آليات ممارسة الأنشطة التسويقية والترويجية عبر الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي في تونس هكاكا في المستقبل. وقت اللي مش نشريه عن طريق الانترنت ولا الناس اللي تبيع وتروج عن طريق الانترنت تضمن حقوقها وحقوق كل الاطراف المتداخله ونواكبوا التطورات التكنولوجيه والاقتصاديه الرقميه اللي صايره في العالم. هذا فيما يتعلق بنشاط مجلس النواب اليوم.
1: يا طير يا طير على الطراف.
0: وكما تعودنا هذا صوتها فيروز بالكوكتيل هذية نختمو ساعتنا. يجي شهاب الحجلاوي بعد ربع ساعة ويقدم لنا نشرة أخبار مفصلة فيها أخبار وطنية وأخبار عالمية. بعد الأخبار نرجع نكملوا مع بعضنا. نهاركم طيب.

0: الدكتور حكيم.
1: السكر والملح والشحم، الثالوث هذا وحده ينجم يتسبب في كوارث صحية مزمنة كما ضغط الدم والكوليسترول والسكر وأمراض القلب والشرايين. هذاك علاش يلزمنا نقصوا من مكلتهم وفي بعض الحالات نحيهم جملة، وهوني طبيبك هو دليلك.
0: الدكتور حكيم.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
5: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يتسلم رسالة خطية من نظيره رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية. وزارة التربية تؤكد استكمال جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا واتخاذ إجراءات صارمة ضد الغش. ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون بنسبة 49.2% في النصف الأول من الموسم الحالي. وفي العالم اليوم، جولة رابعة من المفاوضات السياسية المباشرة بين لبنان وإسرائيل غدا إعلان ترامب وقفا لإطلاق النار بين الجانبين. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالفرانكوفونية والجالية الكونغولية في الخارج كريسبين مبادو فانزو، وذلك بصفته مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من نظيره الكونغولي فيليكس أنتوان تشيزيكيدي تشيلومبو رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وابنة الزعيم الأفريقي الراحل باتريس لومومبا جوليانا أماتو لومومبا. وأكد رئيس الدولة بالمناسبة أن العالم اليوم في حاجة إلى فكر جديد، وأن الإنسانية كلها تشهد مخاضا لهذا الفكر يقوم على العدل والحرية بعيدا عن المساواة الشكلية في النصوص أو ترتيب تفاضلي للأمم وللشعوب. وخلص رئيس الجمهورية إلى أننا يجب أن نكون فاعلين في صنع تاريخ جديد، لا أن نبقى دائما من ضحاياه. أجرى وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي على هامش مشاركته في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية المنعقد بالعاصمة سيول، أجرى لقاءات ثنائية مع نظرائه الأفارقة، شدد خلالها على الأهمية التي يكتسيها التنسيق والتشاور بشأن الشراكة الكورية الإفريقية وسائر الشراكات الاقتصادية والفنية الأخرى. كما عقد وزير الشؤون الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الكوريين، تم خلالها بالخصوص بحث سبل الارتقاء بالشراكة التونسية الكورية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، لا سيما في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتكوين المهني والصحة. أعلن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي والكونسورتيوم التونسي للتنمية في إفريقيا إطلاق غرفة الصفقات الدائمة، وهي منصة تهدف إلى ربط المشاريع الإفريقية ذات الإمكانات العالية بالمستثمرين وبالمؤسسات المالية والبنوك وصناديق الاستثمار والشركاء التقنيين وفاعلي التنمية. رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري:
6: فما موقف كبير برشا في تمويل المشاريع خاصة للشركة التونسية لتصديرها وخاصة انتصابها واستثمارها في الأسواق الإفريقية. إطلاق هذه المبادرة ستمكن الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والأفارقة من تقديم أولا مشاريعهم، اللقاء بصناديق الاستثمار بالمؤسسات المالية لتمويل مشاريعهم في القارة الإفريقية. مجلس العمل التونسي الإفريقي وتوكاد بالنسبة للمشاريع اللي هي ناقصة عملنا فريق خاص في المجلس مشيت لها بملفات هذية باش وقت اللي تتقدم للمؤسسات العالمية المالية والبنوك تكون في إطار طيب ويقع موافقة عليها.
5: أنتم دائما في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية. أعلن وزير التربية نور الدين النوري استكمال جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحانات البكالوريا والتي تنطلق غدا الأربعاء، مشددا على جاهزية مختلف مراكز الاختبارات لاستقبال المترشحين في أفضل الظروف. كما أكد وزير التربية خلال ندوة صحفية أمس أن الوزارة أعدت خطة وطنية شاملة لمكافحة الغش.
7: مراكز الاختبارات الكتابية جاهزة تماما لاستقبال أبنائنا المترشحين لامتحان البكالوريا. استعدادات وزارة التربية وغيرها من الوزارات لمقاومة الأقلية التي قد تلجأ شبهة الغش الإلكتروني، أعددنا خطة وطنية مشتركة مع الوزارات المعنية، وأعددنا خطة خاصة بوزارة التربية سنحاول أن نحمي أبنائنا المترشحين. عملنا حملات تحسيسية، اتصلنا بكل المترشحين من أجل أن لا يقع التغرير بهم في مثل هذه الشبكات الوهمية ضربا من لمصداقية الشهادة. لن نتسامح وسيطبق القانون بكل جدية لأننا لن نتردد في حماية الشهادة الوطنية.
5: ومن جهتها أكد مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي اتخاذ إجراءات استثنائية وخاصة لفائدة عدد من المترشحين.
8: المترشحين 135274 مترشحا، تلاميذ المعهد الخاصة 18943 مترشح، المترشحون بصفة فردية 8218 مترشح. نسبة 62% من الإناث يقابله 38% من الذكور. تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص سيتم إسناد 132 مترشح لتضخيم خط، 54 تلميذ باش نقدموا لهم مواضيع بصيغة برايل، 1127 مترشح لامتحان البكالوريا سيتم إضافة ثلث الوقت المخصص لكل امتحان، فما 30 تلميذ سيجتازون الامتحان في السجن، وفما 3 تلاميذ أطفال القمر مشمولين بإجراءات خاصة واستثنائية.
5: سجلت عائدات صادرات زيت الزيتون خلال الأشهر 6 الأولى من الموسم الحالي زيادة بنسبة 49.2% مقابل الفترة ذاتها من الموسم الفارط وفق معطيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة، ولا تمثل كمية زيت الزيتون المعلب سوى 12.5%، بينما يتم تصدير الباقي في شكل زيت سائب. تمثل فئة زيت الزيتون البكر الممتاز وحدها 83.5% من إجمالي حجم الصادرات. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة لطفي الجمازي جاهزية الحبوب للحصاد بعد معاينة نسبة الرطوبة في عدة مزارع واستكمال استعدادات مراكز التجميع لقبول المحاصيل، ودعا وزارة الفلاحة إلى العمل على التسريع في إجلاء الصابة من مراكز التجميع الجهوية إلى المراكز المركزية باعتبار وفرة المحاصيل.
9: ثم استعدادات كبيرة جدا على مستوى الجهة لضمان وصول الصابة للأماكن تاعها، وقعت زيارات لعدة مراكز لتفقدها والوقوف على مدى استعدادها لقبول صابة الحبوب. عندنا في جندوبة تقريبا 21 مركز نجم نقولوا جاهزين، ثم إضافة 3 مراكز جدد. اللجنة قامت بزيارة لعدة معناها معتمديات حيث عاينت الرطوبة، لقيت الرطوبة مناسبة، ماذا بينا وزارة الفلاحة السنة تحاول تقوم بالإجلاء من مراكز التجميع معناها على مستوى الولاية إلى المراكز الرئيسية.
5: عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب مساء أمس جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة كونكت لتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. وأشار عضو المكتب التنفيذي لمنظمة كونكت سلطان جبنياني في تصريح لخول سليتي إلى اقتراح إضافة 3 فصول جديدة مع تعديل 38 فصلا من المشروع، من بينها ما يتعلق بتقليص الآجال والرقمنة.
10: على 91 فصل اللي موجودين في المشروع عندنا 38 تعديل وعندنا 3 إضافات جديدة، واستمدينا هالمقترحات هذوما حتى من لي دروا كومباري. تعرفوا الناس الكل اللي مجلة صرف اللي تطبقوا فيها حاليا من عام 76 عندها 50 سنة، دونك ماذا بينا مجلة صرف تكون تواكب العصر وتتبع لي ميزاجور اللي باش يصيروا من بعد. فما مقترحات يهموا الإجراءات، دونك تقليص الإجراءات وتسييرها، ماذا بينا نمشيو الكل ما هو رقمي في إطار مجلة صرف جديد، تقليص الأجال في الرد على المطالب. المبدأ الرئيسي إنه الحرية تكون هي المبدا والاستثناء يكون هو انه نحطوا تقييدات وتضييقات. عندنا 3 فصول جديده فيما يخص المناشير، حابين انه في مجله صرف تكون فما ديلي لاصدار مناشير البنك المركزي، خاطر نجموا نحطوا مجله صرف ولكن ما تصيرش وراها مناشير البنك المركزي، دونك نصيروا انه فما بلوكاج بين الريغلومونطاسيون والتطبيق نتاعو.
5: أفادت وزارة الداخلية بأن مناشير كف التفتيش الصادرة عن المحاكم والتي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم قد تقرر قبولها بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية، وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
5: أهلا بكم من جديد. تنطلق اليوم بمقر وزارة الخارجية الأمريكية جولة رابعة من المفاوضات السياسية المباشرة بين لبنان وإسرائيل. هذه المحادثات التي تتواصل يومين تأتي غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار في لبنان، وذلك عقب اتصالات وصفها بالمثمرة مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين

أنه استهدف بالصواريخ دبابة ميركافا إسرائيلية هي الثالثة في منطقة البالوع جنوب لبنان، مما أدى إلى تدميرها. وفي مقابل ذلك قتل 4 أشخاص في حصيلة أولية جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة المروانية جنوب لبنان. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجته إذاعيا فاتن حسني، ومرئيا سمية الزواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. رئيس الجمهورية يتسلم رسالة خطية من نظيره رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية. وزارة التربية تؤكد استكمال جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا واتخاذ إجراءات صارمة ضد الغش. ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون بنسبة 49.2% في النصف الأول من الموسم الحالي. هذا وطنيا. أما في العالم اليوم، جولة رابعة من المفاوضات السياسية المباشرة بين لبنان وإسرائيل غدا إعلان ترامب وقفا لإطلاق النار بين الجانبين. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة رائقة للجميع، وإلى اللقاء.

0: صباح التوانسة. بطولة
1: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من 2 للخميس من 9 لل 11. الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة
1: الوطنية
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: يوم سعيد لكل مستمعينا ومستمعاتنا. هذه ساعتنا الثانية رجعنا فيها بصوت محمد جبالي في جديد وتوحشتك السبعة واربعة على موجاتنا. في الوقت ذي تكون فقرتنا فقرة الخبير، واليوم ركزوا معنا أنتم المتقاعدين في تونس، لأنه مش نتحدثوا على مقترح قانون جديد قدموا تقريبا 40 نائب بمجلس نواب الشعب. المقترح هذايا يهدف إلى تحسين المقدرة الشرائية وجودة الحياة للمتقاعدين في بلادنا عبر مجموعة من الامتيازات. شنو الامتيازات الموجودة في المشروع هذا متاع القانون؟ أبقوا معنا نعرفوا من الخبير. الخبير. الخبير. خبيرنا اليوم هو المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي سي حافظ العموري. صباح النور.
1: صباح النور ليك ولمستمعي الإذاعة الوطنية.
0: نهارك أسعد ليام. أول سؤال، نحن قديش عنا متقاعدين ساعة في تونس؟ خلينا نفهم قديش من واحد مش يهتم بمقترح القانون الجديد هذايا.
1: احنا الاحصائيات تعطي تقريب 1,280,000 صاحب جراية، تقولوا صاحب جراية معناها بين متقاعدين وارامل وايتام، لانه فما جرايات ايتام جرايات ارامل جرايات متقاعدين، ولكن العدد الاكبر منهم هم متقاعدين.
0: ونحن مش نحكيه اليوم على المتقاعدين ومقترح القانون الجديد اللي همهم. شنو في مقترح القانون سي حافظ؟
1: هو راهي مبادرة الحق باهية من طرف النواب للمتقاعدين. القانون هذا هو فيه 6 فصول برك، ولكن الفصول هي كلها امتيازات للإحاطة الاجتماعية والثقافية بصفة عامة، معناها الإحاطة بالمتقاعدين. الشيء يقول مثلا القانون هذا يقول راه المتقاعد نعملوا له انخفاض، نقصوا له من الطريفة متاع النقل الحضري ولا في الترينوات ولا في الكيران ب30% بطاقة متقاعد. كيف تقترح أنه في القانون هذا نقصوا 30% للمتقاعدين اللي في الخارج ويرجعوا لتونس، لكن في خارج فترات الذروة.
0: هذه على تعريفات الخطوط الجوية والبحرية الوطنية كمشي روحه
1: صحة الجوية والبحرية. صحيح كيف يقول لك هذك المتقاعدين وقتاش؟ شوف احنا في الحياة ندفع للضمان الاجتماعي أكثر من اللي نستهلكه منه، خاصة الكنام في فترة معينة وقت نكون صغار في صحة جيدة، ولكن في فترة أخرى يلزم باش نولي ونصرف وناخذه من صندوق التأمين على المرض أكثر من اللي نعطيه.
0: الكنام ملف كبير وحده يلزم يحصل.
1: صحيح، ولكن اش يقول هذا من حبيت نربطها بالقانون هذا؟ يقول لك المتقاعدين وقت يمشيوا خاصة للكشوفات هما ربطوها كشوفات الأمراض السرطانية والقلب، لكن فما عديد الأمراض الأخرى. هذو ما يدفعوش، معناها كما هو كل واحد يمشي حتى كان عنده ورقة متاع كنام راهو يلزم يدفع معلوم معين. يقول لك في الكشوفات معناها بريفونسيون نحيوها هذه، خلي باش نشجعوهم باش يعملوا بريفونسيون. راهو شوف منظمة الصحة العالمية اش قالت؟ قالت وقت تدفع هي اوريزون اون دولار، وقت تدفع دولار في البريفونسيون راك تربح اكثر من 10 دولارات في في في في, في التداوي، معناها تتفادى مصروف 10 دولارات. احنا مالوريزمون ما زالت الكنام ما تاخوش اون شارج اكثر الاعمال نتاع البريفونسيون. الحق هذا ماذا نقص ان شاء الله في المرات اخرى، ولا ان شاء الله في مراجعه قانون الضمان الاجتماعي يشوفوا كيف.
0: يعني بالنسبه للقانون هذا نتاع المتقاعدين في الصحه الاعفاء من كل المعاليم اللي تم الخدمات الوقائيه من نوع كشوفات مبكره على امراض ولا حاجه،
1: هما ربطوها امراض القلب والسرطان او السرطان، ولكن كل الامراض الحق الثقيله، لانه شنو المسن ما هو في بعد سن معينة باش نجيه بعض الأمراض. طيب كيف وهذه حاجة، هذه حاجة هو الحق حقها كانت موجودة من قبل، وهذه ما تتطلبش لا قانون ولا حتى قال القانون هذا نعملوا مسلك صف خاص للمتقاعدي. علاش يشدوا الصف مع الناس الكل ويقعدوا وهو معناه الدقيقة بحسابها؟ دونك فما معناها الاولويه ايش معناها؟
0: وذي من البديهيات الحقيقه، معناها
1: من البديهيات لا تستحق لا قانون ولا حتى. هذا مجرد نوت مذكرة من وزير الصحة للمستشفيات العمومية، راه هذا عند معناها الأولوية.
0: حتى نحن في تربيتنا تو مش تلقى راجل ولا مرأة كبيرة مش تقولوا تفضل، بالطبيعة تعطي الأولوية، هذه طبيعي صحيح. جدا معناها
1: صحيح. صحيح صحيح. كيف كيف يقول لك هذا كيف كيف زاد القانون هوني زاد كيف كيف ما عندوش دخل، يقول لك والله التخفيض 40% في النزل والمؤسسات السياحية، هذا ما عندوش مش متاع قانون، هذا بين المؤسسات الصحية المؤسسات تاع التوريزم والوتلة، هذا مؤسسات خاصة هم بطبيعتهم راهم خارج أوقات الذروة راهم يعملوا التخفيضات هذه. كيف كيف مارجانات ثقافية يقول لك 50%، شوف هذا الكل مقبول راهو موجود في عديد البلدان.
0: باهي، فما تعديلات أساسية أخرى نحب نقف عندها لأنه ذي السياحة طبعا. والثقافة والصحة وكما قلت أنت ما تستحقش قوانين الحقيقة، أما مثالش كي نحطوها في مشروع وتبدأ مكتوبة واضحة ما فيها حتى إشكال، فما تعديلات أساسية من نوع الجمع بين الجراية وجراية التقاعد وممارسة نشاط مهني آخر.
1: يعطيك الصحة في الإثارة هذه، لأنه هذا الفصل 5 هو اللي باش يثير عديد الإشكاليات في القانون هذا. يقول لك منع التو، هو عندنا قانون حاليا يقول لك ما تنجمش تاخذ جراية
0: وانت تخدم
1: خدمة نتاع أجير. راهو المتقاعدين راهو عندهم حق يخدموا، ولكن مش كأجير يخدم يعمل باتيندا ويخدم
0: نشاط مهني حر. نشاط مهني حر على روحه يخدم
1: مهني حر، اما مش كأجير راه القانون هذا والقانون هذا هذا راه موجود في عديد البلدان، لانه اذا كان يخرج منا ويدخل ولا يقعد يخدم كأجير من واحد هو راه حاجه بالله يا نبيله ديما وقلت يظل حتى معك راه النجم يقعد يخدم كأجير بعد 60 سنة
0: هذا التمديد الاختياري للعمل.
1: أيوة، أما ما يخوش الجراية معناه هو المشكلة في الجمع، وإنما شوف هو شو يقول القانون يقول والدخل، ولكن أنا أعتقد ونعرف وهذه راه أثارها مش كاش النواب في المجلس هذا حتى في مجالس قديمة، يقول لك بالله توا نائب ياخو في منحة برلمانية وهو متقاعد راه ما عندوش حق يجمع الزوز، راه كان التقاعد نتاعو خير ياخذ تقاعد، كان المنحه البرلمانيه خير ياخذ منحه البرلمانيه. انا عندي موقف قانوني خاص، وانا نعرف راه النواب في الفصل هذا راهم زاده يقصدوا انفسهم يقصدوا البعض منهم، انا عندي موقف قانوني خاص راه منع الجمع بالنسبه لي انا قانونيا لا ينطبق على النواب، لان النواب ما يتقاضاوش اجر، راهي منحه برلمانيه ما هوش اجر هذا، ولذلك فما شرط ركن من المنع مش موجود لأنه مش أجر، وثاني حاجة النائب ما هوش أجير وما ينطبقش عليه النظام القانوني متاع الأجير، ولذلك أنا أعتبر من الناحية القانونية منع الجمع لا ينطبق على النواب.
0: باهي، وانا ناخذ من الجانب آخر توا ونسألك الأسئلة اللي يقولوها المواطنين وإلا اللي توا يسمع فينا خاصة من الشباب، شو يقول؟ يقول قديش مش تتكلف علينا الحكاية هذية، وكي يقعد يخدم المتقاعد أنا وقتاش مش نخدم كمتخرج وكشاب، وقتاش مش تجي فرصتي معناها؟
1: هذا هذا هذا السؤال اللي يمشي ريفليكس عند الصحيح باش يطرح. وشوف الأكثر من هكا تعرف شو قال القانون، قال راه اللي شغل متقاعد راه عنده إعفاء 30% من المساهمة الضمان الاجتماعي،
0: ما نزيدو نشجعوا على تشغيل المتقاعدين.
1: هذا شوف راه في شوف في الأنظمة الدولية بتاع قوانين الضمان الاجتماعي راه الضمان الاجتماعي راه نستعملوه سواء للتخفيف من البطالة، فهمت؟ معناها إذا كان نعملوا ريتريت أنتيسيبي راه باش نخففوا من البطالة، إذا كان نزيدوا في سن التقاعد راه باش نزيدوا البطالة، فهمت؟ وأن كان هو المسألة الاقتصادية ولكن يساهم. توا إذا كان احنا باش نشجعوا ونقولوا له يا مؤجر راك تاخذ متقاعد كمستشار ولا خاص هو يقول لك عنده خبرة ولا مستشار راك باش تدفع عليه أقل 30% عندك إعفاء.
0: بيتوا هو الحقيقه
1: بالضبط
0: الامتيازات الناس كل تطلبها، احداث الامتيازات الجديده هذه حاجه مهمه، تحسين مستوى الجرايات زاده مهم جدا بالنسبه للمتقاعدين من انهم عزيز وغالين علينا. نحبهم يعيشوا في ظروف طيبة، يعملوا على رواحهم مش على أولادهم، يكونوا مزيدة مستمتعين بالفترة متاع الروتريت متاعهم. لكن المشروع ككل سيحافظ، ونختموا بسؤال هذا يزربنا الوقت، هو دعم اجتماعي للمتقاعدين ولا يولي عبء إضافي على المالية العمومية اليوم؟
1: شوف، هو راهو يلزم نقرا حساب الكلفه الماليه. تو هذوما شركه النقل اللي نقولوا تخفيض 30% واحد وكل شيء، راهو بكل ما يعانيوا في صعوبات ماليه. الكلفه الماليه هي المحدده لهذا القانون. وانا حاجه اخرى، موقفي الشخصي انه انا كنت مفضل باش النواب ياخذوا القانون بتاع سنه 1994 المتعلق بالاحاطه بالمسنين ويراجعوه ويدخلوا فيه فصول مثالش خاصه المتقاعدين، ويقع مراجعه القانون هذا. شنو ذنب هذاك المسن اللي عارفه ما صبش عليه ولا ما صبش عليه بالكافي ولا تحيل وما خذاش جراي التقاعد؟ هذاك نقصيوه، هذا كل مقصي من القانون. والآخر اللي عنده جراي التقاعد باش نعملوا،
0: شفتوا هذه نقطة مهمة جدا، نحن نرجع له أكيد المقترح متاع القانون هذي كل ما فما جديد. مع شكرنا ليك سي حافظ العموري، يعطيك صحة، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. عنا فصل إشهاري ثم نمشي للنشرة الجوية.
2: إشهار، شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة، وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
3: إشهار، نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع. متعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكل، أهلا وسهلا مباشرة للمعهد الوطني للرز الجوي. معنا سي أنيس الساتوري في مصافحة ثانية بعد قالنا في الساعة الأولى اللي أكثر حاجة ما يستقصنا هو ارتفاع في درجة الحرارة. من جديد نستقبلوه ونقول له مرحبا سي أنيس.
1: عسلامة مرة أخرى مدام نبيلة، تحية ليك للفريق اللي عمل معاك الأوفي الإذاعة الوطنية.
0: عايشك توا بعد عملتوا تحينات أعطينا التفاصيل.
1: هذك هو العنصر الأبرز، هو درجة حرارة مرتفعة اليوم. خلينا نبدأ بالمطر. اليوم أمس سجلنا بعض الأمطار بلغت 14 مليمتر في القصرين، في سيدي عيش ومنزل بوجديان 7 مليمتر، هبيرة أيضا 7 مليمتر، السويسي 8 مليمتر، تاجروين 8 مليمتر، الكيف 3 مليمتر. هذه بعض الأرقام.
0: فما بلايس بالتبروري البارح لدينا فيديوهات.
1: صحيح شيرة المهدية. سجلنا أي تساقط البرد. المعلومة الأبرز اليوم هي الحرارة. الحرارة في ارتفاع ملحوظ، تتراوح القصوى قلنا بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات تكون بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيلي ممكن في توزر توصل 39 درجة. بالنسبة لتونس العاصمة، يوم أمس كنا سجلنا 31 درجة كحرارة قصوى، اليوم ننتظر 35 درجة. بطبيعة الحال هذا تحت الظل نحكي، وكان نزيد عامل الرطوبة اللي باش يكون بين 30 و 40% في فترات الظهيرة، يعني نجم نحكيه على 37 ممكن حتى 38 درجة كحرارة محسوسة. 37 هذه مؤكد باش نسجلوها في المناطق الداخلية لولاية تونس الكبرى، مثال منوبة ممكن حتى توصل 38 درجة. فيما عدا ذلك طقس اليوم عموما قليل السحب الى مغيم جزئيا على كامل البلاد، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في مرتفعات الوسط الغربي تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. الريح عموما باش تكون اليوم جنوبية غربية قوية نسبيا، قرب السواحل الشرقية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر أيضا عموما باش يكون قليل الاضطراب، بالتالي يكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك السباحة.
0: باهي، اللي نجم يمشي عوم ويتفرهد صح عليه. الناس اللي تستعد للامتحانات، فترة الامتحانات والانطلاقة غدويكا خاصة متاع الباك، مشي تواصل الطقس سخون؟
1: غدوة يتواصل طقس سخون، يتواصل طقس سخون تقريبا نفس المستويات في الشمال، مع فما باش يكون ارتفاع طفيف في جهات الوسط والجنوب، يتواصل يعني ظهور الشهيلي في المناطق الغربية للجنوب. غدوة أيضا وارد تتكون خلايا رعدية في المرتفعات الغربية للشمال والوسط في فترات ما بعد الظهر مع أمطار مؤقتا رعدية. البحر يتواصل مضطرب، ولا خلينا يصبح نقوله البحر غدوة في فترات ما بعد الظهر يصبح مضطرب في الشمال، يتواصل مضطرب إلى غاية منتصف النهار يوم الخميس، يكون قليل الاضطراب في السواحل الشرقية كامل الأسبوع. يعني بالنسبة للسواحل الشمالية يصبح مجددا قليل الاضطراب بعد ظهر يوم الخميس. والحاجة خلينا نقول الإيجابية، يومي الخميس والجمعة الطيارات باش تنتقل من القطاع الشرقي، بالتالي باش يكون عندنا انخفاض نسبي في درجات الحرارة.
0: مع نهاية الأسبوع معناها تتفرهد شوي
1: إن شاء الله، بداية من نهار الخميس
0: إن شاء الله.
1: هذا هو،
0: يعطيك الصحة،
1: شكرا على حسن الاستماع.
0: شكرا لك أنت. شكرا لك. كان أنيس الساتوري معنا من المعهد الوطني للرز الجوي، وعطنا كل ما يتعلق بطقسنا هاكا سخون حتى لنهار الخميس، نستناو التفرهيده وانخفاض في الحراره. 37 دقيقة للي يسأل على الوقت، نمشيو نسمعوا اغنيه ومن بعد ناخذوكم ونمشيو مع بعضنا لتبرقع عين دراهم. نركزوا على مطار تبرقع عين دراهم اللي يفتح ابواب ويستقبل رحلات سياحيه، اي الموسم السياحي واهميه الحركه السياحيه في الجهه. يكون معنا المندوب الجهوي للسياحه بتبرقع بعد الاغنيه.

0: خذوا عيني شوفوا بها تتشوفوا تونس قديش محلاها وقديش مزينها. وكي نقولوا الشمال الغربي نقولوا حاجة تعمل 66 كيف تصوروا في الطقس هذايا كيت فرهيدة في شيرات هذوكم وين ما تمشي ما تنجم كنت تستمتع. نحنا مانيش مش نحكيو على السياحة الداخلية تويجي وقتها اما مش نركزوا على اللي يجيونا من الخارج وينبهروا بجمال المنطقة هذية. وكعليش نستقبلوا معاكم سي عيسى مرويني هو المندوب الجهوي للسياحة بتبرقة. نقولوا له يومك سعيد ومرحبا بيك.
1: صباح الخير يومك سعيد ومرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي الإذاعة الوطنية. نشكروك على الاستضافة والاهتمام بالشأن السياحي بجهة تبرقة عين
0: ما دراهم. تشكرونيش هذا واجبنا. نقول لكم ألف مبروك مطار تبرقة عين دراهم الدولي في أولى رحلاته السياحية للموسم الصيفي هذية. يستقبل الرحلة اللي جت من بولونيا 190 سائح حكا ولا لا؟
1: بالفعل البارحة ما استقبلنا أول رحلة سياحية غير منتظمة قادمة من بولونة وعلمتنا 190 سائح. بطبيعة الحال تم توزيعهم على مختلف النزل الموجودة بالجهة لقضاء عطلتهم والاستمتاع بالأجواء الاستياف في ربوع جهة أتبرقة. وكيقول أتبرقة أتبرقة الجبال أتبرقة البحر أتبرقة
0: عروس المرجين هذا الغوص وال...
1: برقة الغوص عاصمة الغوص في مياه البحر تبرقة منتوج سياحي متنوع نعمل على توظيفه واستغلاله على مدار السنة وهي الأكثر تقريبا ثراء من حيث تعدد وتنوع المنتجات تجعلها الوجهة الأبرز وطنيا من حيث من المنتجات المتعددة والثرية ونعمل على استغلالها على كامل السنة. هذاك علاش تبرقة معناها تعد من الأوائل حاليا على المستوى الوطني في المشهد السياحي من حيث الاستقطاب ومن حيث معناها تنوع المنتوجات.
0: جيت أول رحلة لكن ما هيش الرحلة الوحيدة نستناو رحلات أخرين هكا ولا
1: الحالة المتعهد الرحلات رامبو برمج في الخارطة التسويقية بعنوان 2026 أخت نديلة بمعدل رحلة كل أسبوع. وبطبيعة الحال هناك متعهد رحلات من تشيكيا تم إقناعها بطبيعة الحال بعد القيام بزيارات معناها الاستكشاف للجهة والاطمئنان على ما توفر منها الخصوصيات والمميزات المتنوعة والثرية. معناها برمج هو الآخر معناها خط ورحلة جوية من براغ تنطلق إن شاء الله نهار 14 جوان ولتتواصل إلى غاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر. يبقى نفس الشيء بمعدل رحلة كل أسبوع
0: رحلة كل أسبوع. مش نرجع للتفاصيل أبقى معنا فاصل ونواصل.
2: إشهار
3: يا مش نرمال يا مش نرمال ومعك بهاش أقوى
2: مع باش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع باش بنك.
4: اشهار يوم سعيد مع نبيل عبيد
0: ومعكم انتوما ومع ضيوفنا ايضا. نرجع لسي عيسى المرويني نحكيه على السياحه في تبرقة. بدينا بالرحله الاولى اللي جبت لنا 190 سائح البارح وتم استقبالها. ويقول لنا سي عيسى اللي رحله كل اسبوع مش تكون مبرمجه خلال الموسم هذايا نظرا لجاذبيه الشمال الغربي التونسي تجربه فريده تجمع بين سياحه الشواطئ والاستجمام الجبلي. كي نقولوا رحله كل اسبوع سي عيسى يعني تقريبا قديش نستناو من سائح يجي للمنطقه نتاعكم لهذه الصائفة؟
1: هو من المنتظر إذا خذينا بعين الاعتبار أن الطائرة معناها تحمل 190 سائح البارحة أفيش لبنان معناها كومبليت طائرة. دونك إذا أخذنا إلى الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر تقريبا في حدود 2500 سائح من بولونيا ونفس الشيء تقريبا من تشيكيا معناها 5000 سائح تقريبا ناخذ بمعدل الإقامة في 7 أيام معناها تقريبا في حدود 35 ألف ليلة مقضاة.
0: ونحن قديش عنا طاقة استيعاب؟
1: بالنسبة لطاقة الاستيعاب الحالية الموجودة في عندنا 4000 سرير في جهة تبرق. وبطبيعة الحال التنويع الأسواق مهم جدا، ونقتصروش فقط على السوق الداخلية والجزائرية وسياحة الجوار، اعتبار أخت نبيلة أن نحن منطقة حدودية، نقول منطقة حدودية عندنا معابر حدودية برية ثلاثة ونسجل فيها توافد أعداد كبيرة، خاصة سنة الفارطة سجلنا أكثر من 1,600,000 وافد على المعاب. وبطبيعة الحال السوق الداخلية والسوق الجزائرية معنا من أهم الأسواق، نضيفوا لها الأسواق من أوروبا الشرقية تشيكية وكذلك البولونية، وهناك معناها كذلك مفاوضات متقدمة مع شركات طيران أخرى مهتمة بالشأن بالتسويق لجهة تبرق. إن شاء الله في الفترة القادمة وفي سنة 2027 كذلك هناك برمجة رحلات جوية أخرى على هذا المطار، هذا المطار الدولي تبرق عند راهم، اللي هو يعتبر من المحركات الأساسية للتنمية الجهوية، ولابد من أعطائه دفعا قويا حتى يأخذ موقعه الأصلي في تنشيط الحركة ويجري كامل الإقليم في مارها اقتصاديا وسياحيا واجتماعيا وتجاريا.
0: مؤشرات موسم سياحي واعد، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكم. مطار تبرقة عند راهم اللي يستقبل زواره في منطقة من أجمل المناطق في تونس، عروس المرجان تبرقة وسويسرا التونسية عين دراهم، وإن شاء الله زاد التونسي يلقى نصيبه خلال هذه العطلة ويشوف مناطق بلاده بأسعار تتماشى مع القدرة متاعه. مرة أخرى كل التوفيق سي عيسى مرواني المندوب الجهوي للسياحة. مش نخلي المجال توا من السياحة للرياضة، لأنه حتى في المنطقة هذيك فما سياحة الرياضة، واليوم الرياضة زادة تنجم تعطي أجمل صورة لتونس. نجوى طلبي تنجم تحكي أكثر مني في الموضوع، وكعليش مش خليلها المجال، هي تقدم لكم كل المستجدات الرياضية في فلاش سبور، ثم موجز الثمانية وبعد نرجع ونكملوا معكم.
5: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم،
6: محمد الجاموسي. عزديني دي.

0: الهادي جويل
1: فلخان بورا طليل فوق الحنة عنركز.

0: معاكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: فلاش سبور. صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في هذا العدد الأول من أخبار الرياضة. 90 بالضبط قبل انطلاق المونديال، والمنتخب التونسي كيف وكيف منتخبات العالم الكل يستعد بطبيعة للحدث هذايا. المنتخب التونسي البارح في فيينا كان على موعد مع مقابلة ودية لعبها ضد المنتخب النمساوي اللي هو أيضا موجود في المونديال، وانقاد إلى هزيمة بهدف لصفر. منتخب كمل بعشرة لاعبين منذ الشوط الأول، تقريبا 10 دقائق أكثر شوية بالنسبة للمنتخب النمساوي في الشوط الأولاني، وشوط كامل يلعب 10 لاعبين المنتخب التونسي. كيف تقريبا بقية المقابلات اللي كان لعبها سابقا سواء مع المدرب صبري لموشي وإلا لا، ديما ما نعملوش 90 دقيقة، نعملوا يا الشوط الأولاني به يا الشوط الثاني به، ما عناش في تفكيرنا وأنه نكملوا بنفس النسق ونفس المجهود تيلة 90 دقيقة. بتبيع اختبار لكن معاش عنا برشا وقت بتبيع باش نستناه. والمدرب دخل العياري والتونكتي في الشوط الثاني، فما ايضا شوات اللي كان ممكن برشا كلام انه المدرب ما صبرش عليه وكمل به المقابله. مازال عنا بتبيع ماتش بروكسل 6 جوان ضد المنتخب البلجيكي، المحطه الاعداديه الاخيره اللي باش يحدد بها بتبيع المدرب اللاموشي التشكيله باش تلعب الماتش الاولاني اللي باش يكون في المكسيك ضد المنتخب السويدي. السويد هي ايضا لعبت البارح ماتش ودي، كان قادت الى هزيمه ضد منتخب النرويج بثلاث اهداف مقابل هدف. استنينا نشوفوا هالاند ما لعبش الماتش، تفرج بطبيعه في المقابله هذه. واللي يهمنا بطبيعه ان المنافسين بتاعنا قاعدين هما ايضا يحضروا. اليابان نهار الاحد ربحت ايزلندا 1-0، وغدوه نستناو هولندا نلعبوا لها الماتش الاخراني تلعب ضد الجزائر 8 جوان، عندها زيد هولندا ماتش اخر تلعبوا ضد اوزباكستان. في الحسابات متاع المقابلات نبدأ بماتش سويد 15 جوان، ثم 21 جوان نلعبوا الماتش الثاني ضد اليابان، والماتش الثالث باش نحاولوا من مونتيري في المكسيك نمشيوا لكانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية باش ناخذوا بطبيعة بعين الاعتبار المسافة اللي باش تكون الصفر التحضير للمقابلة هذية. إذا كان منتخب بطبيعة حاط في تفكيره في برنامجه أنه يمشي للدور الثاني يلزم ناخذ بطبيعة بايو مزوز مقابلات الأولانيين. رئيس الفيفا كان أشاد بالمنتخب التونسي بالإرث متاعه بطبيعة بالقديم مش بالحاضر، ما قام به في دورة 78 وقت كان أول منتخب عربي وإفريقي حقق انتصار. وقت كان الترشح ترشح مش كما توا 9 و10 فرق، بطبيعة احنا مشينا بالتدرج في القارة الإفريقية كما كل القارات. وقت كان الترشح فيه منتخب وحيد، وقت المنتخب التونسي مشى للمونديال وفاز في المقابلة متاعه الشهيرة. احنا ما قدمناش من وقتها، قعدنا بانتصار وحيد نستناو الخير والا نستناو الافضل بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. حسبت الناس بين 50-50 بين 80%، فما ناس متشائمه وناس متفائله 20% الاخرى، نقعد نستناو بطبيعه انطلاقه المونديال. كمل ديما مع استعدادات المنتخبات لكأس العالم والمباريات الودية. كولومبيا لعبت ضد كوستاريكا كانت فازت 3 أهداف مقابل هدف مع نجمها لويس سواريز، بطبيعة مش النجم اللي نعرفه احنا في منتخب الأوروغواي اللي هو غايب عليه، كان لويس سواريز أعلن اعتزاله من سنة ثم رجع لكن ما لقاش روحه بطبيعة في القائمة، وكان اتصال مع مدرب المنتخب الأوروغواي المنتخب البرازيلي ما كانش اتصال ودي، بطبيعة كان عاتبه أنه ما كانش موجود خاصة أنه الدورة هذه هي دورة النجوم التي ستخرج، ما عادش باش نشوفوها كيما كريستيانو كيما ميسي، هذه آخر دورات نشوفوا فيها النجوم الكبار. نكمل مع الوديات، كندا فازت على أوزباكستان 2-0. في الماراكانا البارح البرازيل انتصرت على بنما 6-2 مع أداء مميز لأندريك. البارح كارلو أنشيلوتي عمل 10 تغييرات باش ينجم يوصل بطبيعة للتوليفة الأخرانية اللي باش يكون فيها منتخب السيليساو، صعب ممكن على روحه وإلا سهل، نقعد نستنيو بطبيعة بقية المقابلات خاصة وأن المنتخب البرازيلي يلعب جمعة الجاية ضد المنتخب المصري تحديدا نهار السبت. تلعب بطبيعة البرازيل ضد مصر لأنه عندها في البول متاعها منتخب عربي اللي هو المنتخب المغربي، فما اسكتلندا وأيضا هايتي. اليوم شي نجم نشوفه من مقابلات ودية، كرواتيا تلعب ضد بلجيكا اللي نلعبوا احنا كما قلت الماتش الودي الثاني في بروكسل 6 جوان، المغرب تلعب ضد مدغشقر، وكأس العالم رسميا ينطلق 11 جوان، الافتتاح سيكون من مكسيكو بلقاء المكسيك وجنوب افريقيا. منتخب أقل من 23 سنة بعد فوزه في المقابلة الأولانية من دورة تولون على الكونغو الديمقراطية 3-0. بتبيع بقية المقابلات مازالت باش تتواصل، نلعبوا ضد العربية السعودية 5 جوان، 7 جوان ضد الصين، و10 جوان ضد المنتخب الكولومبي. الصين كانت فازت على العربية السعودية في مجموعة تونس 1-0. المنتخب متاعنا يحذر بتبيع للتصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية. مدرب جديد في الملعب التونسي البرتغالي توتسي ماريكو، عمره 39 سنة، فمن لاعبي مازالوا يلعبوا بطبيعة في العمر هذايا، درب في البطولة البرتغالية. النادي الافريقي من أول النوادي ليرجع للتدريبات لانطلاق الموسم، لانطلاق حددت 18 جوان. لجنة الاستئناف لدى الفيفا ترفض الطعن المقدم بخصوص عقوبة يوسف البليلي بالإيقاف سنة، وممكن أنه بش يتجه إلى التاس. في الباسكت المنتخب التونسي يدخل اليوم في طرابلس في الحمامات بمشاركه 18 لاعب تقريبا نفس الاسماء العاديه اللي نعرفوها: عمر عبيده، يوسف ضيف، اشرف جنوني، بلال الجزيري، اسامه المرناوي، محمد عزيز مغيربي، محمد منفذ، جوهر الجوادي، ياسين التومي، زياد الشنوفي، احمد العظيمي، بالحسن الشيحي، فراس اللحياني، هيثم سعاده، واصف المثنيني، امن الله الحامي، بشير بن يحيى، مختار غيزة. المجموعه بتبيع تحت اشراف المدرب عادل التلتلي. كما أيضا منتخب الفولي اللي كان دخل من نهار الأحد في طرابلس بالعاصمة يتواصل حتى 5 جوان. المنتخب يستعد للتصفيات الخاصة بالمنطقة الأولى المؤهلة لبطولة إفريقيا في الكونغو، لكن التصفيات ستكون في المغرب من 26 جوان ل 3 جويليا. مجموعة المدرب بلاتشي فيها خالد بن سليمان، محمد بن يوسف، الياس القرموسلي، الياس بوعشير، أحمد القاضي، سليم المباركي، طيب القربوسلي. بطبيعة مفهوم أنه ملاعبي الترجي الرياضي التونسي بالعدد هذا، لأنه الترجي تحصل على دوبلي أفضل لاعبين موجودين فيه. بقية الملاعبية: علي الأشعل، محمد ريدان، علي بانجي، كريم الفريخة، عزيز ترابلسي. وعن الملاعبية اللي يلعبوا بطبيعة خارج تونس كما لاعب حمزة حفيظ اللي ملتحق بتشيفيتانوفا في إيطاليا، كنا شفناه بطبيعة لعب مع فريقه حتى آخر لحظات من نهائي البطولة في إيطاليا، وشفنا بطبيعة المنافسة الكبيرة. بقية الملاعبية: وليد باكور، أسامة بن رمضان، مهدي بن طاهر، ياسين عبد الهادي، والهادي حذري. من قصر الإليزي لرولان جاروس، البارح بتبيع الكاس الأوروبية الأولانية والثانية اللي كان فاز بهم فريق البي اس جي. دخلوا رولان جاروس مع ديزيري دوي وأيضا اللاعب زاير إيمري، هذه بالنسبة للكوب الأولانية. والكوب الثانية اللي فازوا بها بتبيع دخل بها عثمان ديمبلي وباركولا تحت تصفيق جماهير رولان جاروس اللي ما زالت متواصلة بتبيع فيه المقابلات. اليوم نوصلوا ربع نهائي أوكراني 100% بالنسبة للبنات زفيتولينا اللي نعرفوها مع كوستوك، وفي الرجال ربع نهائي يجمع ألمانيا زفيريف ورافائيل خدر من إسبانيا. هكا وصلت معكم لختام أخبارنا، يرجع معكم بالتأكيد زميلي رفقي بوستة في نشرة الظهيرة لأخبار المنتخب الوطني التونسي وأيضا تصريحات تهم مقابلة النمسا. نتقابل معكم إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى طالبي.
2: فلاش سبور.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: يحدث في تونس،
5: يحدث في تونس،
6: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
7: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
6: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يتسلم رسالة خطية من ناظره رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية. غدا انطلاق امتحان البكالوريا، ووزارة التربية تؤكد اتخاذ إجراءات صارمة ضد الغش. جلسة مرتقبة اليوم بمجلس نواب الشعب لمواصلة النظر في مقترح قانون تنظيم التسويق والترويج الإلكتروني. استعدادا للموسم الصيفي، وزارة البيئة تنطلق قريبا في حملة تنظيف الشواطئ تشملها تدخلات التنظيف يدويا وآليا. تواصل فتح باب الترشح للمشاركة في مختلف أقسام البرمجة الرسمية للدورة السابعة من مهرجان بعيونهن إلى غاية يوم 16 من الشهر الحالي. في أخبار الطقس اليوم، تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تفوق المعدلات العادية لشهر جوان وفق المهندس بالمعهد الوطني بالرصد الجوي أنيس السطولي.
2: اليوم في تطورات الطقس، العنصر الأبرز هو الحرارة، باش تكون في ارتفاع ملحوظ تتراوح القسوة بين 28 33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 33 و38 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي، ممكن توصل 39 درجة في توزر، تونس العاصمة اليوم ننتظروا 35 درجة حرارة قصوى بطبيعة نحكي، وهذه تحت الظل في الولايات الداخلية مثل منوبة مؤكد باش توصل 37 ممكن حتى 38 درجة. في معاد ذلك سماء صافية إلى قليلة السحب على كامل مناطق البلاد مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بمرتفعات الوسط الغربي تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. الريح عموما جنوبية غربية تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة بقية الجهات، والبحر عموما باش يكون قليل الاضطراب بالتالي ملائم لممارسة مختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك السباحة.
9: في منطقة الشرق الأوسط، الجيش الإسرائيلي يشن 3 غارات على بلدة تول في قضاء النبطية جنوب لبنان، وحزب الله ينفذ عدة عمليات ضد القوات الإسرائيلية. استشهد فلسطيني وإصابة 2 اليوم جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على بلدة وسط قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع إنجاز مذكرة تفاهم بشأن فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. وإيران تؤكد أن النص النهائي لا يزال قيد النقاش في طهران، ولم يتم إرسال أي رد إلى واشنطن حتى الآن. نهاية الموجز، كوثر العرجوبي تحييكم وتلقاكم في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

أنا حبيت وتحبيت، حبيت نصبح عليكم مرة أخرى الناس كل راح بيكم نواصلوا معكم للتسعة متاع الصباح 28 على موجاتنا، مش نتحطوا على موضوع ساعة، موضوع تونس كل ما يجي شهر جوان مع انطلاق هذا الشهر تنطلق الامتحانات الوطنية في بلادنا. والبارح في وزارة التربية مع السيد وزير التربية كانت ندوة صحفية تقدمت فيها كل المعطيات حول الاستعدادات لهذه السنة. نحن حبينا نرجع بالتفاصيل للامتحانات الوطنية في بلادنا، ومعنا باش تكون بعد لحظات مدام ريم المعروف هي المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.

0: للامتحانات الوطنية، كل الأطراف تستعد لأنه هو في نفس الوقت مرحلة مهمة، ثم هو عرس وطني. اليوم فمش عائلة تونسية ما تحكيش على الامتحانات متاع آخر العام، وهذا أكيد استثمار في المستقبل، في ولادنا، في غدوة، في الشهيد متاعنا. نبدأ بالباك، بما أنه أكثر من 162 ألف مترشح يستعدوا وينطلقوا إن شاء الله غدوة في اجتياز الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا.
1: تسمح لي سيدي الكريمة نعطيك التفاصيل عن تلامذتنا متاع البكالوريا. المجموع العام هو 162,435 مترشح، يتوزعوا كالتالي: في القطاع العمومي عنا 135,274 مترشح، في القطاع الخاص 18,943، أما بالنسبة للمترشحين الفرديين فبلغ عددهم 8,218. بالنسبة للتفاصيل، وفقا للإناث والذكور عنا 62% من المترشحين هما إناث و 38% ذكور. بالنسبة للشعب، ووفقا للترتيب التفاضلي، نجد الاقتصاد والتصرف يتصدر القائمة بنسبة 35%، تليها العلوم التجريبية 18%، الآداب 16%، علوم التقنية 13%، علوم الإعلامية 12%، الرياضيات 5%، والرياضة 1%. التلام بهذوما يتوزعوا على 598 مركزا لاجتياز الاختبارات الكتابية. السنة عنا زيادة ب 8 مراكز مقارنة سنة 2025. عنا 32 مركز للإصلاح و7 مراكز للتجميع.
0: نحب نحيي تحية خاصة أكبر مترشح لامتحان البكالوريا سنة 75 سنة وفي شعبة الرياضة.
1: وفي شعبة الرياضة 75 سنة في شعبة الرياضة، هذه المترشح اللي عنا سنة إن شاء الله بالتوفيق ليه، وإن شاء الله نشوفوه من الناجحين في الدورة الرئيسية.
0: شفت محليها الإرادة، معناها 75 سنة وما سلمش، لأنه حلمة البكالوريا بقات عنده. منين هو؟
1: بالضبط أنا ما نعرفش الجهة الحقيقة.
0: تحية ليه، إن شاء الله ينجح يا ربي.
1: إن شاء الله.
0: بي تو الناس قعدت البارحة تقول أصغر مترشحة في شعبة الرياضيات وعمرها 16 سنة. قعدت تقول كيفاش الحسبة 16 سنة أصغر مترشحة سنة في الباك؟
1: أصغر مترشحة 16 سنة عنا سنة، أنا الحقيقة المعطى بالضبط هذا ما عنديش، هذا ما بالضبط ما نعرفش 16 سنة ولا 16 سنة وشوية، نثبتوا فيها ونعطيك
0: على المعطة. كل إن شاء الله كلهم ناجحين. نجيو أنتوما ماراثون كامل من الاستعدادات اليوم، جهزية المراكز، يظهر لي موزعين على كامل تراب الجمهورية، إطارات وزارة التربية، وكعلاش أنت ماكش بحذينا هوني في الاستوديو، كيفاش الاستعدادات داخل المراكز مثلا؟
1: مركز الاختبارات، كل مركز اختبار على رأسه يكون رئيس مركز الاختبار الكتابي، ومعاه مساعدين يكونوا من المديرين مؤسسات أخرى أو من القايمين العامين، وفي بعض الحالات من الأساتذة. وهناك أيضا الكتابة، هناك أيضا عمل إداريين، عمل كل القطاعات تساند الفترة هذه متاع الامتحانات الوطنية. عندنا أيضا مراكز الإصلاح اللي يتجندوا لها العديد من الأطراف على رأس كل مركز امتحانات. مركز إصلاح نجد متفقد من المتفقدين الموجودين في الجهة. اللجان الإصلاح تبدأ العمل منذ اليوم اللي تنطلق فيه الامتحانات، أي يوم غد تنطلق عملية الإصلاح والتحضير لعملية إصلاح أوراق أبناء التلاميذ. كما كنت قلت عنا 598 مركز متاع اختبارات كتابية، وعنا 32 مركز للإصلاح و7 مراكز تجميع أوراق التلاميذ. العملية هذه وراها العديد من الأطراف. المجموع العام تاع الموارد البشرية المجندة للامتحانات الوطنية هي 155,036 فرد يشارك في الامتحانات الوطنية.
0: نعم، الغش وظاهرة الغش ومكافحة الغش، لأنه البارح سيد حكى عليها السيد الوزير ويتحكي عليها كل عام، الأجهزة الإلكترونية ممنوعة تماما، هكا ولا نزيد نذكره ونوعيه في الجانب هذايا؟
1: احنا وعينا، احنا عملنا ايضا حملات من تحسيسية لابنائنا التلاميذ، نوريهم خطورة العملية متاع الانخراط في الغش. احنا باش نحاولوا نحميوهم منذ وصولهم الى المركز، تنبيه

0: منذ الباب الأول الذي كان تاع الدخول باش نحاولوا أبنائنا التلاميذ ما ينخرطوش في هذه العملية اللي هي من وراها تنجم تؤدي به إلى الحرمان من اجتياز امتحانات وإلى العقوبات أيضا تتجاوز العقوبة متاع السنة وتصل إلى حتى 5 سنوات من الحرمان من اجتياز امتحان البكالوريا.
1: أكثر الأساليب اللي استعملت في السنوات الفارطة هي كل الوسائل التكنولوجية الحديثة نوع
0: أكيد
1: كيتوكول.
0: وهذا وزارة التربية مستعدة سنة مواكبة لهذه الاستعمالات للأجهزة الإلكترونية المتقدمة. وزارة التربية أيضا مستعدة وإن شاء الله سنة نكون مع بعضنا في العملية هذه اللي بيشتشهدوا فيها اللي ثم تحذيرات مسبقة قامت بها وزارة التربية استعدادا لمقاومة هذه الظاهرة اللي الهدف من احنا نقاوم الظاهرة هذه هو أن نعطيه نفس الفرص لأبنائنا التلاميذ. الناس كلها تجتاز امتحان في نفس الظروف، ما يكونش فما تلميذ ياخذ حق تلميذ آخر بوسائل نتاع الغش.
1: وما فهميش علاش واحد مش يغش، على خاطر مش تغش، تغش روحك أنت، تغش إمكانيتك، تاخذ شهادة مغلوطة معناها في كل شيء. علاش واحد يغش في الامتحانات الكل مش كان في الامتحانات الوطنية في الأخر؟ لشنو مش توصل مخيبة ما بينك وما بين روحك وقت اللي تحس اللي أنت خذيت حاجة ما تستحقهاش في كل المجالات متاع الحياة هذية معناها؟
0: أي أكيد في مجالات الحياة احنا نعرفوا اللي احنا الغش حتى دين في الدين متاعنا احنا ما نحبوش الغش ونهي عنه الغش، فما بالك في وزارة التربية احنا نربيه في أبنائنا التلاميذ على أنه يكون متصالح مع ذاته وعلى أنه يقبل الفشل كما يقبل النجاح. هذا اختبار من الاختبارات في الحياة، ماذا بينا نعطيه تكافؤ الفرص بين أبنائنا الكل يعديوا في نفس الظروف، نحاول نوفر لهم الأجواء المريحة. إن شاء الله احنا الأولياء ينخرطوا معنا أيضا في عملية التوعية ودورهم كبير لهنا في توعية أبنائهم على أنهم يتجنبوا كل هذه السلوكات.
1: كلهم اللي يسمعوا فينا توا معناها ما يهز معاه حتى شيء إلكتروني التلميذ غدوة الصباح؟
0: ما يهز معاه حتى شيء إلكتروني،
1: لكيت لا كل المونجيل الذكية سمارت ووتش، حد شيء
0: أي حد شيء، ما كل شيء محجر، كل إلكتروني، كل جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال لا يمكن استيحابها إلى مركز الامتحان.
1: باي، في إطار الحديث على تكافؤ الفرص وانت قلتها أكثر من مرة في كلامك، الناس اللي عندهم احتياجات خصوصية سنة ويجتازوا امتحانات البكالوريا شحذرنا لهم هما؟
0: عندنا 1364 تلميذ يتمتعوا بإجراءات استثنائية هذه السنة في دورة 2026، 132 منهم يتمتعوا بتفخيم الخط، 54 تقدم لهم المواضيع بطريقة البراي وهما من أبنائنا المكفوفين، 1127 تلميذ تم إضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار، وفما 30 مترشح يجتازوا الامتحان بالسجن وهذوما كيف كيف متعوهم باجتياز الامتحان في نفس الظروف متاع تلامذة في بقية الاختبارات بقية المراكز الكتابية.
1: فما شكون يجتاز لم تفضل
0: قمر تم تمتيحهم بقاعات تستجيب لحاجيات هذه الفئة من أبنائنا التلاميذ.
1: فما شكون يجتاز الامتحان وهو في مستشفى ولا في
0: أكيد
1: السجن؟
0: احنا القرارات ناخذوها وفقا للظروف اللي تصير، معناها ما عندناش تلميذ يتحرم من الامتحان، احنا التلاميذ نتاعنا اذا كان الاطار الطبي والشبه الطبي يؤكد على انه التلميذ هذايا قادر على اجتياز الامتحان بدون حاجه الى مساعده فإننا نتجندوا الكلنا ونعملوا له حتى مركز اختبار على مستوى الاقامه نتاعو في المستشفى.
1: خلي كلمة الختام عندك مدام ريم، شنو تقول اللي يسمعوا فينا من تلامذة من أولياء من أساتذة زادة وإطار تربوي يكونوا جاهزين حاضرين غدوة لأنهم هما زادة طرف فاعل في الامتحان الوطني هذية، مساج تحب توصلوا للناس اللي تسمع فينا الآن عن طريق الإذاعة الوطنية التونسية؟
0: شكرا لك، هي فرصة باش نحيي كل الإطارات التربوية بكل تركيبتها ونقول لهم إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بألف خير، لأنه هذا العرس متاعنا الامتحانات الوطنية هي بالنسبة لنا الوجه المضيء لوزارة التربية اللي كل عام تحاول تحسن وتحاول توصل إلى أنها تأمن الامتحانات هذه في أحسن الظروف لأبنائنا التلاميذ. إن شاء الله نراو المراكز الكل في أبهى حلة، إن شاء الله نستقبلوا غدوة أبنائنا التلاميذ اللي مقدمين على هذا الاختبار، كما لا ننسى أنه مازال عنا شهادة خاتم التعليم الأساسي العام والتقني ومنظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية في قادم الأيام إن شاء الله.
1: مش نرجعوا لك أكيد، اليوم خصصنا البكالوريا بما أنه الأولوية البكالوريا والانطلاقة غدوة متاع البكالوريا، معنا سيزيام والنوفيام، وأنت بما أنك المديرة العامة لمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي في كل مرة مش نرجعوا ناخذ من عندك جديد مدام ريم، مع شكرنا ليك وتحيتنا لكل الإطار التربوي العاملين في قطاع التربية. إن شاء الله الانطلاقة تكون طيبة غدوة، نحن كالعادة الإذاعة التونسية وين أنت وين هي نكونوا معاكم لمواكبة انطلاقة الدورة الرئيسية للبكالوريا 2026. الامتحان يبدأ غدوة، الدورة تنطلق غدوة نهار 4، 5، 8، و9 و10 جوان 2026، والنتائج يتم الإعلان عليها نهار 23 جوان 2026. إن شاء الله يا ربي في كل دار تكون زغاريت النجاح، الامتياز للي ناوي على الامتياز، حظ سعيد لكم الكل، بالتوفيق بالجرينتا والقليب زيدة أكيد حذرتوا. نحن بعد مش نمشيوا للجانب النفسي بعد شوية كيفاش نحذروا روحنا نفسانيا لأي امتحان في الدنيا، وما أكثر امتحانات هالحياة امتحان البكالوريا هو بوابة نحو المستقبل صحيح، لكن ما هوش الامتحان الوحيد. بقوا معنا نرجعوا بعد ونوصلوا الحديث على نهار قبل الامتحان كيف يلزمني نعديه، مش نعدي امتحان الباك وأنا مرتاحة، هذا مش يكون سؤالنا للمختصة في علم النفس.

0: صوت زياد غرسة وصلنا ل 28 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحية متجددة لكم جميعا، أهلا وسهلا. قبيلة تحدثنا على جاهزية وزارة التربية لانطلاقة امتحان البكالوريا غدويكا بإذن الله بالتوفيق والنجاح للجميع. مش نضمنوا النجاح، فما عملية التحضير صحيح، لكن فما الجانب النفسي وقديش من واحد يكون ممتاز خلال السنة ومن بعد لأنه خاف ولا لأنه هكا نفسيته ماهيش مستابل نقولوا نحن فتخل بعض، وهذه تصير ديما. اليوم كيفاش نجهزوا نفسنا لاجتياز الامتحان غدوة، نفسنا يعني الأمور النفسية، وهنا نمشي ديما المختصين في علم النفس. معنا مدام ليليا تليلي من عندها، هي ناخذوا هكا بعض النصائح اليوم نهار قبل الامتحان كيف يلزم نعديه باش يكون غدوة مرتاح، ثم كيفاش نضمن الراحة النفسية للتلميذ مش ينجم يعدي وهو زيدا متمكن من الحاجات اللي رجعهم. مرحبا بيك، أهلا وسهلا بيك.
1: صباح الخير نبيلة، نهارك مبروك. صباح النور، شنو حوالك؟ ان شاء الله عيدكم مبروك. انتو ان غوتار،
0: اي خاطر نحنا ما سمعنيش صوتك في الفتره هذه، فعيدك مبروك انت زيدا وسنين دايما.
1: يعيشك. نبيله، كنت تقول في كلمه جبدتني على الاخر انه مش التحضير الدراسي اكهو مهم في الباك، الجانب النفسي صحيح راهو اللي حكيته، خاطر في الباك مش كان اللي يحفظ هو اللي نجم ينجح، اما اللي يعرف كيفاش يتحكم في الضغوطات النفسيه والانفعالات نتاعو.
0: بالضبط، وك علاش نحنا نلتجئوا للمختصين علم النفس. تو نهار قبل الباك فما ناس تقعد تراجع لاخر دقيقه، فما عبيد تقول لك لا اكهو يزي اللي راجعتوا فيه البركه. شنو الطريقه المثلى؟ مش نعدي نهار باهي، معني مش نهار نفسيتي
1: نبيله سيماره قبل بالنهار فما اجتياز نتاع مناظره مهمه، لازم باش يصيرك التراك، لازم باش يصيرك الخوف، فهمت؟ معناتها قد ما هو الانسان باش يكون متحضر ومرتاح، راهو النهار مش باش يتعدى مرتاح كيف ما يتصوروا التلميذ. حاجه واحده، لازم التلميذ يعرف انه الاستعداد النفسي راهو يساهم ب معناتها بورسنتاج كبير برشا في تحسين الاداء والحد من التاثير نتاع الضغوطات النفسيه اللي تنجم تكون عندها تاثيرات سلبيه في استرجاع المعلومات والا في التركيز. ثانيه، انه الباشوليه لازم يعرف انه راهو البكالوريا ما هيش اختبار نتاع قيمته والا شخصيته، انما اختبار للمعارف والمهارات اللي هو كسبها في حياته واللي هو نورمالمون سامحني في التعبير يلعب بها لعب، دونك باش يأطرها وباش يسخرها لذاته باش ينجم ينجح في البكالوريا. التوتر اللي باش يحسه لازم يعرف التلميذ نتاع البكالوريا اللي راهو هذاك امر طبيعي، حتى انه بالعكس ينجم يساعده باش يكون اكثر يقظه ويركز اكثر وينجم جوست يتحكم فيه. معناتها لو ستريس ياخذو ان طونك وضعيه عاديه ينجم يمر بها اي شخص باش يعدي مناظره البكالوريا. اهم حاجه زاده انه يركز على لانستونتي الحاضر، توا هو في مرحله قبل بنهار من البكالوريا، عدى جو بونس 9 شهور قرايه نصوروا الى حد الان، حتى لو كان راهو ما قراش من الاول، حتى لو كان استهزا كما نقولوا احنا بالامتحان نتاع البكالوريا، ولكن نصوروا في التسع شهور هذوما عنده من الكم وعنده من المعارف وعنده من المعلومات اللي نجم جوست يبوبها ويعرف كيفاش يتصرف فيها باش ينجم يجتاز الامتحان نتاعو وينجح فيه. دونك بلغة أخرى، ما يزموش يقزم من قيمته وما يزموش يقزم من ذاته ومن المعلومات اللي عنده، جوست يحطهم أون خوت باش ينجم يخدم بيهم.
0: واضح.
1: التركيز على الحاضر عنده معناتها الحق نتاع ربي، عنده أهمية كبيرة باش الإنسان ما يقعدش يحلل وما يقعدش يشك وما يقعدش يحط روحه أون كيستيون، بالعكس عندك في ديك من المهارات والمكاسب المعرفية اللي تخولك باش نجم تتجاوز وتجتاز وحتى بامتياز امتحان البكالوريا، سورتو كان تبعد على المقارنات وكل حديث مع الزملاء في انت كيفاش حضرت وانا كيف، كل واحد عنده طريقته في التحضير.
0: ما تقارن روحك بحد،
1: صحيح،
0: واعطي ثقه في روحك،
1: ثق في روحك، هذاك يساعدك اولا باش انك انت تعمل نوع من المناعه النفسيه لروحك، وثانيا يساعدك باش انك تحافظ على الهدوء وتكون واثق في القدرات نتاعك وتنجم تحكم فك الضغط النفسي اللي باش يشدك اول ما تجيك الورقه تاع الامتحان.
0: وحتى قبل الورقه نتاع الامتحان.
1: وحتى قبل الورقه يا سر ما هي تزيد تقوى وقت اللي ساي تاخذ الورقه.
0: اي بالضبط في الحاله هذه اول رياكسيون منصوح بها، فما شكون يقول لك تنفس مليح ما تشوفش الورقه طول، فما شكون يقول خذ وقتك شويه ومن بعد شوف الورقه. شنو الطريقه؟ مش تقولي كل واحد وطريقته، لكن لانه صحيح هذا حكايه التنفس العميق والانتظار
1: وكذا. صحيح على الاخر. اي صحيح على الاخر. تعرف علاش؟ على خاطر وقت اللي نخافوا فما افرازات هرمونيه تصير في المخ هي اللي تبلوكينا. دونك المخ نقولوا احنا نقولش عليه الي سو تونسيون. شنو هو يلزمني نعمله باش ينجم هو يهدى؟ يلزم نعطيه اون ريلاكساسيون، نوع من الاسترخاء اللي يكون قائم على التنفس وخاصه التنفس البطيء، باش هكاك المخ يسترخى يتنفس اصلا ويعاود يسترجع المعلومات. راهو مش صحيح انت نسيت كل شيء، مش صحيح اللي انت تفسخ من مخك كل شيء، انت جوست سور طونسيون اكاهو يسفي انك تتنفس تسترخى. اذا كان شيء حسيت روحك باقي ماكش مسترجع للمعلومات حاول انك تفكك السؤال تحطه اون غران تيتر وتعطي معاه دي سو تيتر، هكاك تساعد مخك باش انه يسترجع المعلومات.
0: انت عطيت نصائح توا للي مش يجتازوا امتحان البكالوريا غدوه. الضغط هذاك الكل اللي يجي للتلميذ بخلاف انه عنده امتحان والكل، فما ضغط يعملوه العائله المحيط الاولياء اللي عمره ما افطر الصباح هم وتحضر له اعز فطور. لازمك تفطر، مش تمشي تعدي راك امتحان. لازمك ويبدا هذه الكل معناها في المده هذه مش فقط نهار الامتحان. حتى اليوم اسكتوا لازم الحس في الدار خليه يرقد خليه يرقد خاطر غدوه يعدي امتحان. فهذه يا سيدي يمثل ضغط. شنو باش ننصحوا الاولياء اللي يعيشوا هما زاده فتره هكا
1: متاع الاولياء؟ نصيحتي اليوم والله باش نصيحتي كوليه أكثر منها حاجة أخرى بتتر خطرة كيك نجموا يتقبلوا مني الفكرة. صغيرك خليه يعيش الفترة هذية كيف ما هو باش يعيشها، الفترة اللي أنت راك باش تتلهى بيه أكثر من لازم ولا باش تعطيه معناتها لهوة زايدة ماشي في مخك اللي أنت تعاون فيه، أنت راك تخنق فيه، أنت راك تزيد تحسس فيه بالمسؤولية، أنت تزيد تثقل على أكتافه الوجه معليه المسؤولية الكبيرة. دونك خليه على راحته، كون موجود إذا كان هو التجأ لك كسوا بالنصيحة كسوا بالاهتمام كسوا في انك تكون معاه بالكلمة الحلوة، اما ما تزيدش على نديه. خلي صغيرك ما هوش انت، ولدك اللي غدوة يعدي الباك ما هوش انت اللي عديته ولا انت اللي ما عديتوش وتحبه ينجح وترافي روحك فيه. صغيرك هو هو في ذاته
0: ما يشبه كان لروحه،
1: ما يشبه كان لروحه. حاول انك توفر له المناخ اللي هو يستحقه، ما تعطيهش حاجه ما طلبهاش. تو سامبلومون
0: اسهل من هكا ما فماش،
1: اسهل من هكا ما فماش بالحق. حط روحك في بلاصته وتتفهم.
0: خليه على راحته،
1: خليه على راحته، خليه على ربي الزوز،
0: على راحته وعلى ربي، وان شاء الله بالتوفيق والنجاح للناس الكل. يعطيك الصحه. شكرا ليك. هذه بعض النصائح ومرحبا بك ديما معنا في كل ما نحتاجه لك. الحقيقه نلقاوك المختصه في علم النفس سيده ليليا التليلي. كما كنت تسمعوا كنفس عميق، فما حاجه انا جربتها راه كي نجي الصباح مش قادم يوم سعيد، ديما اللحظات الاولى حطينا عندي التخاك هكا والخوف وقلبي يبدا تنفس مليح. قول مش تتعدى بالكدا لباس، مش تتعدى بالكدا لباس، واقنع بها مخك توا كيما قال توا دكتورك الافرازات اللي المخ يعطيها وقت الخوف والستريس بشويه بشويه تبدا هكا تضيع، وخاصه كي يبدا عندي فريق باهي هكا ومتفاعل ايجابيا معايا فالستريس يمشي وتتعديه ثلاثة سوية خفيف. وإن شاء الله أنتم مستمعينا تستمتعوا بهم. فقوا معنا بعد موضوع مهم جدا، سمعنا مؤخرا بالتسممات الغذائية الله يرحم اللي توفيه بالتسممات هذية مع الصيف تسخن الدنيا وتولي الحاجة كنشيوها من الشارع يزم ردوا بينا أكثر من لازم. هيئة كاملة تخدم على الموضوع هذية لتحقيق سلامة صحية للمنتوجات الغذائية. ضيفنا هو رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية سي محمد الربحي، مع معها ونشوفوا كيفاش نتوقعوا التسممات الغذائية في فصل الصيف، كيفاش تواجه الهيئة اليوم كل ما يتعلق بالتعفنات متاع المنتوجات، حصيلة عملها في الأيام الفارطة واستراتيجية عملها في الأيام القادمة. بقوا معنا، هذا موضوعنا اللي مش نختموا به برنامجنا اليوم. يوم سعيد، إن شاء الله نهاركم زين.

0: ضيف الماتينال.
1: ضيف الماتينال ضيفنا اللي رحبوا به برشا سي محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. نهارك زين.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا بك أخت نبيلة، مرحبا بالسادة المستمعين.
1: مرحبا بك أنت، شكرا على قبول دعوتنا. نرجو للحادثة اللي صارت في العيد، المتنا جدا يوم العيد وحالة التسمم، وأشخاص من عائلة واحدة يفرقوا الحياة للتسمم هذا. هي صحيح التحقيقات متواصلة، لكن زادة الكلام برشا ما بين الدلاع هو سبب، لا العصبان والفيج اللي فيه هو سبب، لا على خاطر خسلوا دوارة في إناء غير صالح للاستعمال. فشنو تنجم تقول لنا على الموضوع سي محمد الرابح؟
2: صحيح، وقبل كل شيء ربي يرحم المتوفين وفين، ولكن احنا شوف صحيح فما برشا كلام وضير، مش اول مره راهو فما ياسر عباد هكا تنصب رواحها اخصائيين ومضلعين في العلوم الى غير ذلك، وتبدا تفسيرات يا سيدي لا فما لا دلاع ولا فيجل ولا ولا ولا حتى شيء من هذا. احنا صحيح في كل التسممات الغذائية للأسف التسمم هذا جاء صعيب شوية باعتبار فيه تسجيل حالة وفاة، ولكن كل التسممات راه ناخذوها بعين الاعتبار بكل جدية، فما جانب متاع بريزون شارج فما التكفل بالمرضى، والجانب الآخر هو البحث في الحيثيات والتحريات باش نشوف وشنية الجرثومة المسبة، شنية الأسباب اللي أدت لوقوع التسمم باش ناخذوها كدرس كعبرة.
1: توا مازلنا ما نعرفوش.
2: احنا توا شوف احنا ما هو عنا اعراض وعنا وقت معين متاع حضانة الاعراض وقتاش تبدا بعد ما نتناولوا الاكله الى غير ذلك، هذه كلها مؤشرات تخلينا احنا نونسوريونت فير انواع معينه متاع مسببات. ولكن صحيح فما تحاليل قاعدين نقوموا بها على مستوى العينات اللي تم رفعها من منزل العائله معناها المتسمى، والتحاليل الى حد الان احنا راهو نعملوا لارج سبيكتر، نشوفوا احنا التحاليل الجرثوميه، نشوفوا التحاليل الكيميائيه، نشوفوا كل ما عنده علاقه بالتسمم حسب الاعراض اللي ظهرت. احنا توا بصدد البحث على هك المسببات، ولكن هذه ما تنجم تكون كان عن طريق التحاليل، راهو فما انواع متاع التحاليل تاخذ وقت، معناها كل نوعيه متاع جرثومه، كل نوعيه متاع ماده غذائيه متاع ماده سامه او ما شابه ذلك تاخذ وقت، وان شاء الله وقت لا تكتمل الصوره باش نعملوا البلاغ متاعنا على مستوى وزاره الصحه والهيئه وباش نوضحوا للصوره باش الملف يتسكر.
1: المهم انه الدلاع ما عنده حتى علاقه بالموضوع، طلع بريء. ناكلوا الدلاع تو الناس اللي شاهي الدلاع ما شريتوش راه خايفين.
2: هذا ناكدوه اخت نبيله لانه الدلاع ما دارش في العائله بالكل، باش نكون صريح معك، هذا كيما صار في وقت من الاوقات وكنت لهنا في الاستديو بحذاك على حكايه الفراوله وقت اللي نسبوا بلاغ للهيئه والوزاره وظهروا فيه اللي راهو الفراوله معناها فيه رواسب مبيدات وراهو يكون خطر و و و معناها، ولكن والحمد لله احنا يلزمنا نحطوا حاجه نعرفوها احنا اللي الهيئه راهي ما تخدمش حسب الطلب، الهيئه راهي عندها برامج
1: وتخدم على طول
2: واستباقيه على طول، واحنا راهو كل موسم عنده خصوصيه والخصوصيات هذه ناخذوها بعين الاعتبار في علاقه بالبرمجه، في علاقه باقتطاع العينات، وشنية انواع الجراثيم، شنية انواع الملوثات حتى الدقيقه اللي نلوجوا فيها، وراهو اذا كان فما حاجه نخرجوها للعموم.
1: بالضبط.
2: الحمد لله احنا توا تبارك الله الاعلام سواء كان خاص عمومي احنا شركاء، وكان تذكروا احنا الموضوع نتاع الحليب وقت اللي ياكل الدفعه خرجت للسوق، احنا باش نكونوا معناها باش نعملوا العملية كما يجب عملنا هك البلاغ باش كل مستهلك يعرف ما له وما عليه في انتظار السحب، وكان الأمر كذلك، تم سحب كل الدفعة وتم اتلافها إلى غير ذلك، وبالتالي احنا رانا نخدموا في كنف الشفافية والمواطن باش يكون على بينة بكل التطورات.
1: انتم خدمتوا في فترة العيد وقت اللي الناس معايدة، فما عمل متواصل، شنو أبرز ما سجلتوه من خلال تدخلاتكم، تدخلات الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في الفترة اللي فاتت، ثم كيفاش برنامج العمل للفترة القادمة.
2: وهو كذلك أخت نبيل، احنا تعرف في فترة العيد الحقيقة تم وضع برنامج معناها يتعلق بمراقبة الأضاحي، التحسيس والتوعية والتثقيف من أجل الصحة، وهذا الشيء اللي خلانا احنا نعمله في رق متنقلة، في رق جهوية، في رق مركزية، فيها الأطباء البياطرة، فيها أخصائي حفظ الصحة إلى غير ذلك. والحقيقة تم التواصل مباشر مع الفلاحة، مع الباعة، مع المسالك بصفة عامة، وفيه جانب يتعلق بإصدار النصائح، جانب يتعلق بالتحسيس والتوعية، جانب يتعلق ب يعديو معني يشوفوا هك الوضعية الصحية متاع الأضاحي، متاع العلالش اللي معروضة في نقاط البيع. وكذلك
1: عملت 146 زيارة ميدانية إلى أسواق الماشية، ثم حالات زيادة متاع حاجات مش طبيعية اللي سجلتوها من خلال التدخلات هذية، فبالتالي كان عمل كبير. أكثر حاجات معناها هكا شوكيتكم ولا ما تعودناش بها مثلا؟
2: هو الحقيقة احنا ديما الحاجة اللي الحقيقة نوعا ما فيها ناخذوها بعين الاعتبار بجدية هي الكيس المائي. الحقيقة احنا في التدخلات هذه، وهذه اللي احنا فرصة باش نشكر راهو الأخوان الكل على مستوى الإدارة المركزية الجهوية، وكان فما تفاعل معناها مباشر مع الناس اللي تحب تعرف عن طريق الابليكاسيون تاع الواتساب. والحقيقة كأنها الأطباء البياطرة تنقلوا للتابعين الهيئة، كأنهم تنقلوا للمستهلك. احنا اللي يجلب اللي لفت انتباهنا بالحق هو الحقيقة نوعا ما نسبيا ارتفاع الكيس المائي، وهذا ما ينجم يكون كان في علاقة بالكلاب السائبة. والحقيقة لهنا تصور أنا يلزم وقفة حازمة باش نقصوا من الآفة هذه اللي لا تزال في ارتفاع، باعتبار وأنه احنا في وقت من الأوقات وتعملت برامج كبيرة للقضاء على الكيس المائي، وكان تذكروا الحملات الكبيرة عيد بدون كيس مائي إلى غير ذلك، والحقيقة وصلنا نتائج كبيرة. توا إن شاء الله ما نكونوش ماشيين معناها راجعين بالتوالي، لأنه يلزم الحقيقة برنامج كبير بتاع مقاومة الكلاب السائبة باش نشوفوا هل الحكاية بتاع الكيس المائي لابد أن نقصوا فيها، لأنها مشكل صحة عمومية.
1: هذا فيما يتعلق بالعيد. العيد تعدى، ومرة أخرى إن شاء الله عيدكم مبروك. توا نجيو للقادم اللي هو أهم انطلاقا من ارتفاع درجة الحرارة وقت اللي تبدأ تزيد الحرارة، نوليو نفكروا أكثر في التسممات الغذائية، في المنتوجات المعروضة، في ما يقدم في مطاعمنا زادة، في المحلات متاعنا هنا، كيفاش تخدم الهيئة في الفترة هذية وفي الفترة القادمة، وشنو أكثر المواد اللي توا يلزمنا نردوا بالنا منها.
2: وهو كذلك أخت نبيلة هو الاستضافة متاعك في وقتها، لأنه احنا للأسف فترة الصيف ارتبطت ارتباط عضوي بتسجيل التسممات الغذائية الجماعية. لهنا احنا متعرف التسممات الغذائية الجماعية اما تكون عن طريق تلوث جرثومي، تلوث ميكروبيولوجي، والا تلوث كيميائي. احنا في اغلب الحالات التسممات الغذائية اللي نسجلوها هي تسممات غذائية من جراء تلوث المواد الغذائية بانواع متاع ميكروبات الى غير ذلك. احنا نتكلم ميكروبات خصيصا لاني نعرف اللي فما ناس اخصائيين اذا يسمعوا، مانيش نحكي كان على الجراثيم، نحكي على الميكروبات بصفة عام،
1: وذي تظهر في المخابر.
2: وهو كذلك احنا علاش نحكيه على التلوث الميكروبيولوجي، لانه في فترة الصيف بطبيعة احنا درجة الحرارة هي ملائمة لتوالد وتكاثر الانواع هذه متاع الميكروبات، واخص بالذكر هك المواد الغذائية ذات السلك الواسع واللي هي سريعة التعفن. تعرف انت توا في الصيف احنا باش نخرجوا العاده نتاع التونسي انه يحبذ الاكل خارج البيت في الصيف،
1: بس في الشتاء ولا يحبذ الاكل خارج البيت لحقيقة معناها
2: في الشتاء ديما الدنيا بارده مش مشكل، فماش معناها خطر كبير نتاع تلوث، ولكن في الصيف وخاصه وقت اللي هل المواد الغذائيه دي سريعه التعفن ما نعرفوش كيفاش نتعاملوا معها، سواء كان في الاعداد سواء كان في التخزين في التوزيع.
1: يعني نحكيو من نوع من الحليب ومشتقاته ريغوتا
2: كل كل
1: حاجات
2: كل
1: الجلاس مثلا
2: كل حتى من السلايت، حتى من السلايت اللي احنا توا شوف احنا توا جايين على لمات عائليه ان شاء الله افراح ومسرات مربوط مرتبطه بالسيزيام نافيام الباك الى غير ذلك والعراس، احنا ولينا نخافوا من لمات العائليه لانه احنا الاشكال انه ولينا ننوعوا برشا في الاكلات سلايط بانواعها طواجن الى غير ذلك، ولكن في اغلب الحالات العمليات هذه كلها تصير في جراج يفتقر لابسط شروط السلامه ابسط شروط حفظ الصحه حتى الماء الجاري ما يكونش فيه، ويكون نفس الشخص اللي يمس الني ويمس الطايب وما يحترمش هكا الممارسات.
1: هذه سلوكيات الناس اللي يلزمها تتصلح الحقيقه، خاطر الهيئه واعوانها واعوان المراقبه وغيره ما نجموش يدخلوا لديار العباد وكوجين العباد مش يشوفوا شكون يطيب وكيفاش يطيب وفين الظروف يطيب. وحكايه النظافه هذه في سلوكياتنا عنا ما يتقال فيها الحقيقه. صحيح. في حياتنا اليوميه الكل مرات سلوك بسيط هو مثلا في بلاص تلقى واحد طالع بسيجاروه يلوح السيجارو في البلاص، لو انت داخل لدارك كنت تنجم تحطه في الحاويه كيما نلقاو حاويه عموميه في الشارع واللي يهبط الاوساخ نتاعو ويحطها بجنب الحاويه العموميه، علاه ما تحطيش في وسطها وفي الوقت المخصص لذلك؟ يعني هي سلوكيات يوميه وحدنا لازم نصلحوا رواحنا فيها لانه بعد باش ترجع لنا بالمذره. قلت انت رد بالنا، رد بالنا ديما من المواد سريعه التعفن.
2: هو احنا شوف مثلا نحكي على العظم وما ادراك ما العظم، لانه وقت اللي انت اكل عاده اللحوم الدجاج ومشتقاتها والعظم الى غير ذلك مرتبطه بجرثومة السلمونيلا.
1: طب ليه العظم يتحط في الفريجيدير ولا يقعد لبرا في
2: لا
1: طبيعي؟
2: لا لا هو العظم بطبيعة يلزم سلسلة تبريد معينة، يلزم يتحط في درجات حرارة معقولة فريجيدير إلى غير ذلك، فما معناها درجات ما يلزمش تعد، خاطر احنا توا زادة راهو هذيك نعتبروها احنا سريعة التعفن راهو
1: خاطر توا نراوه معناها مسافة فكية بالبلاتويت محطوط ماهوش في منطقة باردة ولا ماهوش في الفريجيدير.
2: بالنسبة العظم يلزمه يتحط في الـ في الـ في سلسله تبريد معينه، ونهيك وانه احنا وقت اللي اكل مباشر اللي باش يمس العظم، واحنا في وقت من الاوقات كنت اتذكر سنوات التالي عملنا استراتيجيات نتاع غسل الايدي، استراتيجيه الوطنيه في غسل الايدي بديناها بالوسط العلاجي لمال اليد من دور رئيسي في نقل العدوى، ومن بعد عممناها باش تكون بالوسط العمومي الى غير ذلك. وهذا إيمانا منا أنه اليد هي وسيلة نقل رئيسية للعدوى. كعلاش احنا على قد ما نحكيه على غسل الأيدي باستمرار وبطريقة صحيحة قد ما النقص أكثر ما يمكن في نقل العدوى، لأنه أنت حتى في الكوجينة وقت اللي باش تمس الحم دجاج ني طبيعي جدا من من من يعني من الضروريات أنك باش تغسل يدك بالماء والصابون بالكدا، ومن بعد تنشف في ناشف نظيفة ولا ورقية إلى غير ذلك، لأنه احنا باش نبعدوا على التلوث التقاطعي لابد أن نحترمه الممارسات الجيده نتاع سلامة الأغذية.
1: بلي انت جبت على الدجاج، فما ناس تغسل الدجاج وقت اللي تشريه فيقول لك ليه من احسن ما تغسلوش لانه الجرثومه هذيك تنجم تتعد، من احسن طيب طول لانه الحراره المرتفعه ستقضي عليها.
2: صحيح هما الحالتين صحاح، ولكن الاحسن هو انه ما نغسلوش، لانه انت وقت اللي باش تغسلو اذا كان باش ترد بالك بالكدا بشكل هي شنو الخطر وقت اللي تغسلو تنجم هاك الجرثومه اللي فيه تنتشر على هاك السرفاس اللي تخدم عليه والا في اليد والا في البلاصه اللي انت تخدم فيها، ولكن اذا كان انت ترد بالك بالكدا وتنظف وتطهر خاصه عمليه التطهير ما فماش اشكال. اما احنا ما الجانا لهذا ما فما حتى مشكله اذا كان ما نغسلوش، وهو بالطبيعه هذه من بين الجراثيم اللي هي حساسه ضد السخانه وبالتالي يتم القضاء عليها باعتبار اننا نطيبوا الماكله بالقداء.
1: يقولوا لي اختم انا فما ملاحظه خلينا نقولها له في لحظات سي محمد يقول لك شوف لنا الظاهره الخطيره اللي يمارسوا فيها بعض الفلاحين ولا المهندسين الفلاحيين اللي هم قاعدين يستعملوا في بعض الادويه اللي تنجم تكون فتاكه وتسبب خطر وهي تجيب التسممات. وهنا نجي لحكايه منوبه واللي يسقي في الطماطم بالمياه نتاع الصرف.
2: هو كونوا واثقين من ذلك انه احنا بالنسبه لنا راه ما عادش كان البرودوي فيني راهي السلسله الغذائيه من الانتاج الاولي حتى اللي توصل، واحنا نتبعوا فيها هذه من خلال متابعه رواسب المبيدات اللي نحلوا
1: معناها هذا في اطار العمل نتاعكم. زيد
2: طبيعي جدا.
1: واضح. شكرا لك سي محمد الرابحي رئيس الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتوجات الغذائيه على قبول دعوتنا وعلى كل هذه المعطيات. شكرا للفريق الكل اللي كانوا معايا من 6 نتاع الصباح. نهاركم زين في الامان وبسلامه.
0: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم شاف يا رشدي.

0: وتتفشر فيه.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%. إذاعتنا الوطنية
2: 71 844 404. 71 844 404. مش مجرد رقم، هو حكاية. فرحة
3: فرحة،
2: نجاح
3: نجاح،
2: تميز. توصل بصوتك في نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
1: إشهار،
4: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة، وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار. جديدة بن على بن.
1: إشهار.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. الحرارة في ارتفاع نسبي اليوم، لتتراوح القصوى بين 28 و33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، مع ظهور شهيلي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. جلسة مرتقبة اليوم بمجلس نواب الشعب لمواصلة النظر في مقترح قانون تنظيم التسويق والترويج الإلكترونية. عائدة صادرات زيت الزيتون التونسي خلال الأشهر الستة الأولى من موسم 25 و2026 تبلغ حوالي 3643.8 مليون دينار، وذلك بزيادة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الفارط تقدر ب 49.2% وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة. الحماية المدنية تؤكد تركيز 350 نقطة حراسة على مختلف الشواطئ و14 مركزا خاصا لحماية الثروة الفلاحية والغابية. استعدادا للموسم الصيفي، وزارة البيئة تنطلق قريبا في حملة تنظيف الشواطئ يدويا وآليا في أكثر من 150 شاطئا سياحيا وعموميا. تواصل وفتح باب الترشح أمام السينمائيات العربية والإفريقيات للمشاركة في الدورة السابعة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن إلى 16 من الشهر الجاري. في العالم، وكالة مهر الإيرانية تنقل عن مصدر مقرب من وفد تفاوض الإيراني قوله إن نص مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية لا يزال قيد الدرس في طهران، ولم يتم إرسال أي رد إلى واشنطن حتى الآن. على الجبهة اللبنانية، مقتل 3 أشخاص اليوم في قصف إسرائيلي استهدف سيارتهم في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقاً في كيفية نجاح مسيرات حزب الله في الوصول لقوته خلال الليل، حسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت. وختاماً، الجيش الروسي يعلن تنفيذ ضربة كبيرة بواسطة أسلحة دقيقة استهدفت ليلة أمس مواقع عسكرية أوكرانية. نهاية هذا الموجز، وتلتقون بعد قليل بريم بن شعلية في صباح تونس. إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم،
5: محمد الجاموسي. عزدين
8: دياب. النار مرجاني يا فايز الفل.

0: معكم الدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية. الإذاعة الوطنية تقدم
1: صباح التوانسة.

0: صباح التوانسة مع ريم بن شعلية. صباح بنكهة تونسية.
1: نهاركم مسعد ليام، شان نهاركم دقلة وحليب نسكل. مرحبا بكم معنا، صباح جديد نبداوه مع بعضنا. ان شاء الله نسمعوا فيه كان الخير، ان شاء الله تكون فيه طاقتنا مزيانة حتى لاخر النهار. ان شاء الله نكونوا منسين فيه بناس باهين، محاطين فيه بناس باهين. ان شاء الله يكون نهار نجاح وتوفيق زيدا. ليلة بكالوريا اليوم زيدا، نهار مهم ياسر في العائلات التونسية، والتحذيرات تبدا. واليوم كانها بنية تلقاها اليوم هكا حجامة وهكا وشوية راحة طيب هذه ونشتها هذه، وكان وليد زادة كيف كيف تلقى هكا القاعدة مع أصحابه، هاو شتها الماكلة الفلانية هاو. إن شاء الله ربي معاهم، احنا نرفقوكم بدعانا من قلبنا زادة. إن شاء الله نجاح وتوفيق لكم الكل. كيفاش ندرب مخي وفكري وحياتي على أني نتصرف فيها بطريقة إيجابية؟ فما حد شيء سهل، وما فما لا العكس، مش ما فما حد شيء سهل. سهل إذا كان اقتنعت به، سهل إذا كان أنت تبنيت هالفكرة، سهل إذا كان أمنت أنه كي نترينا على الحاجة، كيما كي نترينا على العضلات تولي عندي عضلات، كيما كي نترينا زادة على أنه نغير تفكيري، نغير الزاوية ننظر بها للأشياء. فما حاجات في الحياة إنسان ما كانش يتصور روحه أنه ينجم يتعلمهم، وتعلمهم في لغات، في مهارات، في برش حاجات. كيف كيف هذه لغة من لغات الكون أنك تتعلم تعيش بلاش ضغوطات. تمرين تعطيه لنا بعد شوية أروى الحامي، ويكون هو مفتاح من مفتاح الدنيا لليوم. ندخلوا لسوق منوبة، نقضيه اليوم مع مدام جليلة العبيدي الكاتبة العامة بالمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك في منوبة، مع شيف أسمى العاشوري نعمل تاخت هكا بنينة بالزبدة وبالسبناخ وبالدجاج، طريقة سهلة برشا وبنينة برشا، سخنة الدنيا وماشين للشيح بشوية بشوية. كلما كل نهار ثلاثة كل لباس يكون للحيوانات الأليفة اللي تعيش معنا في الدار. واليوم نحكيه على كيفاش نجم نعتني بهالحيوانات الأليفة ذي في الصيف مع السخانة، مع أنه المؤشرات الكل تقول أنه الصيف السنة باش يكون صيف أسخن من عام ناول. شنو أهم نصايح اللي من توا نبداوها باش نحافظوا على حيواناتنا اللي تعيش معنا؟ أعرف حقك اليوم يكون مع الأستاذة سامية بن موسى اللي تكون بحذينا اليوم، وإحنا بدينا معها موضوع الطلاق، الحقوق والواجبات فيه. اليوم نكملوا نحكيوا على في الطلاق، يحصل الطلاق كيفاش تكون الزيارات، كيفاش تكون معناها البيتين متاع الصغار عند البو عند الأم، القانون شنو يقول في هذية، كيفاش يحمي حق الأم، كيفاش يحمي حق البو باش يكونوا مصاحبين صغارهم في فترة الطلاق. كليك كليك باش تكون موجودة عنا اليوم زيدا، وكيل عادة اليوم يمكن مش مشوا أكثر سوق الشغل. باش نكونوا اليوم في المهرجان النسري، نستناوه كل عام، دورته 40 سنة لمهرجان النسري. زمان هذي نطلعوا نشريوا عولتنا من نسري من زغوين، نحكيوا عليها بعد شوية مع حنان العباسي وسلمى هلول أستاذة جامعية ومهندسة ديكور داخلي تكون حاضرة معنا اليوم. كل ما هو مساحات خارجية، كان بركون، كان تراس، كان بلاصة عندي فوق السطح، أي مساحة خارجية كيفاش نجم نزينها ونحضرها للصيف. إن شاء الله يكون نهاركم مبروك سعيد، إن شاء الله يكون نهاركم أحلى ليامات. نبدأ بالموسيقى هذه، عم بش اسمعوا معنا برشا موسيقى بنينا اليوم.

0: مفاتح الدنيا.
1: نهاركم أسعد ليالي الناس كل، مرحبا بكم معنا مفتاح من فتح الدنيا جدد. وأنا نفرح بكلمة مفتاح، إن شاء الله كل مفتاح ينزاد لنا في البورتوكلي متاعنا متاع الدنيا. نلقاه باش نحلو بيه برشا بيبان. الباب اللي تحل قدامنا راهي معناها آلاف مليارات الفرص قدام قاعدة تتحل. باب اليوم بالحق معناها مش ملايين، مش مليارات، بليارات فرص كل مفتاح هذا يتحل. اللي هو مفتاح متاع التفكير الإيجابي أو الرؤية الإيجابية للأشياء. وهذا يكتوى كنا نحكيه عليه في الأوف احنا. كنا نحكيه على حديث أنا عنده ظني عبدي

0: بي فليظن بي ما يشاء. كان ظنيت بي خير تلقى الخير وظنيت بي شر تلقى الشر. فعد احنا مش الاولى ان نظن برب الخير بربي خير ونتفائلوا خير ونحسن الظن بالله باش نلقاو قدامنا برشا خير. هذا في علاقتنا بازواجنا. لا قال لي كذا من يقصد كذا ايجا نحسن الظن. في علاقاتنا باولادنا لا هو نيتو ينرفزني ويعمل ايجا نحسن الظن. في علاقاتنا بوالدينا، في علاقاتنا باخواتنا، في علاقاتنا بجيراننا، في خدمتنا، بعروفاتنا، بزملائنا، بلي ماشي نشري من عنده عطاك ينجم يكون عطاك عشا نصبات فيها نديفو طول انا نمشي لانه هو سافابا وطول نعمل معاه عركه وانت بالعاني وانت تبيع لي في كذا وبيك وعليك وهذا كما صورت شو هبطت وفحته على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ما نسمع وقبل ما نفهم. فجمله ذي جمله اني نرى الحياه بايجابيه راهي تحلك مليارات الفرص وترتحك. ما عندكش فكره
1: ترتحك. صباح الخير.
0: صباح الانوار يا اروى.
1: كل ريم كنا نصفحوا على بعضنا وحكينا برشا ومحليه الحديث ممتع معاك.
0: عايشك.
1: وقديش والله يا ريم يعجبوني الأمثلة اللي تعطيهم على خاطر من صميم واقع التونسي، من صميم بحكم تجربتك، من صميم كل إنسان وشنو قاعد يحكي توا. الناس الكلنا عنا ضغوطات في الحياة، شكون فينا يصبح ما عنده حتى مشكلة إليك في الجنة
0: إن شاء الله يا ربي.
1: إن شاء الله كي ندخلوا للجنة
0: إن شاء الله يا ربي
1: ما تكونش فما ضغوطات. لكن لعبة الحياة إنه باش تمر عليك لحظات فيها تحديات، هنا احنا نغيروا النظرة. هل هذوما جاوا ضغوطات باش ينغصوا علي حياتي؟ ساعات يكلموني يقولوا لي يا أروى راهو مشكلتي اني كذا وكذا وراني الناس الكل تعفس علي وراني. والله يا ريم في الجملة الواحدة تلقاه قال قديش من افيرماسيون نيجاتيف.
0: اي قديش قال من كلمة ضده ليست معاه
1: محبطة للعقل الباطن بتاعه. معناتها احنا اليوم لازمنا نتعاملوا بوعي ومسؤولية. اللي يسمعوا فيها توا يحطوا ورقة وستيلو كان فوقهم. انا نوعدهم اليوم انت باش تطبق الحاجات هذوما باش تبدا تطبقهم صدقوني، ولو تقول راهو كلام وما كلام صدقوني طبق اللي باش نحكيه توا باش تشوف نقلة في حياتك، باش تشوف راحة سلام داخلي. باهي احنا قلنا التدريب على رؤية الحياة بإيجابية. علاش التدريب؟ لأنها ماهيش حاجة إني فما ناس يتولدوا بها تلقاه عايش في الفقر شيخ تشوفهم موجودين العبيد
0: حامد شاكر شيخ ما قابل
1: ما يقلقوا شيء. تعرفوا أكيد عبيد دايرين بكم وفما عبيد يكونوا هكاك ومع ضغوطات الحياة يوليوا يتبدلوا، وهذا احنا الكل وقعنا به. اليوم التدريب كما قلت انت قبيلة العضلة اللي باش نمرنوا على كونه تولي تقوم بتفكير إيجابي كل يوم ندرب عقلي انه تتبدل البرمجة متاعه. به السؤال علاش نفس الإنسان زوز أشخاص مثلا شخص جه تحدي معين والشخص الآخر جه تحدي معين، واحد تلقاه يخرج أقوى من التحدي هذاك وتلقاه سبحان الله كان مريض بنفس المرض الزوز مرضوا، واحد يبرأ واحد لا يقعد يقاسي في المرض، وإلا واحد عندهم نفس المشروع وزوز تحديات في المشروع واحد فشل والآخر نجح. عليه الرؤية ورؤيته واحد ينظر للفشل انه تجربة وانا باش نطور درس باش نطور ونفهم باش البزنس متاعي مشروعي نعرف كيفاش نحسنه، والاخر تسكرت الدنيا واحوال البلاد والاقتصاد وذكم الكل
0: ومش هو اللي غلط الغلط اللي داير به الكل كان هو
1: صحيح ما يتحملش المسؤولية ولا يتعلم. والاغنياء والناجحين
0: بيهم عليهم هذوك
1: لا اصلا ريم. صحيح هذه نظرتنا احنا نظره بيهم عليهم
0: للعكس فما ناس هما ناس ناجحين بالعكس صحيح. ربي يبارك لهم ان شاء الله
1: نظره اغلب الناس نظرتنا احنا انه كي نقولوا اي هذا كان نجح فشل وفشل واعتبروا نجاح هذاك علاش هو نجح في الاخر خاطر كي يطيح ما يقعدش هكا طايح ويا ناس راني طحت ينفض الغبار ويقوم انفض الغبار وقوم. نعرف عندك فواتير لازم تخلصها، نعرف عندك تحديات مع أولادك دي زادوليسون يمكن مراهقين، نعرف عندك تحدي مع زوجك ولا زوجتك، نعرف كم بيل باش تخلص، نعرف هذوما الكل وين عشت تحديات لكن نظرتي للأشياء تغيرت. اليوم احنا المطلوب منا في الحياة هذه أول حاجة التوكل على الله، ثاني حاجة نغير زاوية النظر. باهي خلينا نبدأ. الإيجابية راهي مش إنك تنكر الألم مريم، لا، الألم موجود، الضغوطات موجودة، لكن هاد أنا نتعلم كيفاش نتعامل معهم. باهي وندخلوا في الخطوات باش ما نربحوا الوقت. اليوم هنا أنت باش تولي تركز على أنت شنو تملك، ما عادش تركز على شنو فاقد. أول حاجة زاوية تركيزك تبدلها، أنا شنو نملك وتنقول شنو نعمله بعد، مش شنو فقدت. خاطر أنا شوفري نحط مثلا ستيلو هذا القلم، نقربوا لوجهي، شنو باش تشوف أنت؟ باش تشوف القلم بركة. مشكلتك أنت كي باش تقربها وتركز عليها باش تشوفها هي بركة. كي بعد الشون فيزوال متاعك يتو آه والله عندي صحيح مشكل عندي في الشغل،
0: فالثنية ذيك باش تروح حاجات أخرين.
1: أي خلاف صحيتك يا ريم، فالثنية باش أنا باش نتطور. وزيد حاجة أخرى، أني أنا قاعد نشوف مجال الصحي والله هاو مريقل، مجال وليداتي هاو مريقل، هذيك تو يتبع وقت اللي أنت تغير زاوية النظر وتكون تخزر بمنظور حسن الظن بالله، ما نقولوش إيجابية، حسن الظن بالله. به أول حاجة تعملها كما قلنا ركز على ما تملكه مش اللي فقدته، ركز على ما تستطيع فعله مش على الشيء اللي عجزك. به أنا في الموضوع هذي ما لقيتلوش حل، من أنت حتى تلقى حل؟ معك رب. المواضيع الكبيرة اللي أنت ما عندكش فيها حل عندها رب يدبرها، هذا اللي لازم نفهموه، عندها رب كبير يدبرها. دونك الموضوع الكبير اللي ما لقيتلوش حل، مرض ما نعرفش أي حاجة، شخص توفى فقدته وتوفى سيين، نجمو نغيروا الظروف؟ ما نجموش. فشلت في علاقة؟ ما نجموش. أما أنت تكون مركز بناحية أخرى. به أول حاجة راقب صوتك الداخلي، عندك محطة متاع راديو تخدم في عقلك فن فن فن فن فن. أنا اليوم إذا نسمع في راديو مثلا فيه مفاتح الدنيا وبعد مفاتح الدنيا بودكاست تطوير ذات وبعدها برامج كلها تفاؤل، شنو اللي بشي يصير؟ عقلي بشي يتبرمج على الإيجابية. إذا أنا حالة راديو في مخي حاجات مثلا ما نعرفش هنا اخبار، اخبار تعب، اخبار تقلق، حروب.
0: يعني هنا حبيت تقول لنا وانت تسمع في صوتك الداخلي
1: صح،
0: احكي مع روحك ايجابيا، خلي روحك وانت تحكي مع روحك تحكي بطريقه تخدمك ليس بطريقه تحطك هكاك
1: صحيح. كل صوت يجيك والله انا بالك شيء ما نجمش، وكي نحل مشروع وما نجمش به، وكي انا ولدي ما ينجحش، وكي هذايا لا غيره حسن ظن بالله. ميسالش المخاوف، خليها تخرج. كي نفشل يباهي كي 90% ربي معايا وننجح، خلنا نتوكل. اش معناتها ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟
0: وهنا علميا انكم شختموا بيه، سمحني اروى نكملوها جمعة داخل
1: ان شاء الله.
0: هنا ذكرتني في تمرين علمي معناتها موجود في الكومبورتمون كونيتيف، يقول لك الحاجة اللي انت تحب تخدم عليها وتحب تغيرها اعمل انت بلو. اكتب انت تويكا مثلا، معناها نحكي للناس الجاده الجديه اللي معناها بالحق تحب حياتها تكون اسهل وخير، وبالحق معناها تعبت من السلبيه وتعبت من الشكاء والبكاء وتعبت من الامور كل مش ماشيه وهذايا ما يخدمنيش وهذايا بالعاني عملها بونتو فيا وهذايا يكرهني وهذا ويحبوا يبدلوا لغة أخرى، لغة الحمد لله، شكر لله، لباس ما ذاقت إلا لتفرج،
1: مع تردد مشاعري عالي ريم.
0: لو تحب تبدل غادي وريقة وستيلو، كل فكرة سلبية تجيك اكتبها، حطها تحتك الورقة في مكتوبك، اكتب الفكرة السلبية اللي جاتك وش حسيت وقتها، شنو الحاجة اللي خلت الفكرة ذيك تخرج وقتها. وفي المقابل عندك جدول من هنا تحط فيه، تغير فيه الفكرة هذية بالإيجابي. الفكرة اللي جتني توا أروى ما تحبنيش مثلا، نجم أنا الإحساس اللي جاني إحساس تاع إحباط، أروى ما تحبنيش، إحساس هكا خزي في نفسي وكذا، نجم نقول لي أروى مش مركزة معايا ولكن علاقتنا جيدة
1: أي
0: والحمد لله عندي برشا ناس تحبني في حياتي وسأتجاوز. وتركز من بعد تشدك التابلو الإيجابي ذاك هو اللي تركز عليه في نهارك.
1: صحيح.
0: تظهر لك هذه صعيبة أو تظهر لك طويلة أو تظهر لك معناها الجيبة بعد
1: تغير.
0: بعد 21 يوم نتقابله قل لي هذه اللي تستهين بها أنت توا بعد 21 يوم شنو عملت في حياتك؟ لنا عودة
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: أروى الحامي لنا عودة، هذا تمرين تفكرته أنا خطر
1: موجود،
0: هو
1: موجود ديجا
0: بالحق
1: والله موجود.
0: نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الموضوع هذية. شكرا اللي كنت معنا بعد شوي شويه ندخل سوق منوبه مع مدام جليله العبيدي مع منظمه الدفاع عن المستهلك باش ناخذوا اسوي من اليوم كيفاش صبحت في منوبه.
2: الدكتور حكيم.
3: السكر والملح والشحم، الثالوث هذا وحده ينجم يتسبب في كوارث صحيه مزمنه كما ضغط الدم والكوليسترول والسكر وامراض القلب والشرايين. هذاك علاش يلزمنا نقصوا من ماكلتهم وفي بعض الحالات نحيهم جمله، وهوني طبيبك هو دليلك.
2: الدكتور حكيم.

0: قديه اليوم؟
1: نهاركم أسعد الأيام مع مدام جليل العبيدي. ندخلوا السوق منوبة نشوفوا أسوامنا اليوم شو الأحوال فيها، خضرة غلة من عش ذيك الحومات رجعت ولا ليه؟ مدام جليل نهارك مبروك.
2: كم مبروك سنين ديما شارك العام وتم حين بخير
1: وانتي في خيار الخير يا ربي. الخضرة والغلة في بالي رجعت من البارح في بيل.
2: اي فما في بعض رجعت. اي صحيح
1: بيه. رجعت الحومات يذول مازالوا الدجاج والحم
2: مازالوا الحومات في الـ في الـ في الـ الاسواق العاديه، اما في الفضاءات الكبرى اليوم والبارح موجوده والخضره والغله موجوده في الفضاءات الكبرى، ولكن في الاسواق ثم كان النصابه وفما كل يبيعوا شويه الخضره الورقيه كيف كيف نصابه.
1: نقولوا احنا نتاع تعديت راس هاكم خلي لكمش في الجديركم فارغ هكا
2: بالضبط هذاك. اما جينيرالمون توا اليوم قاعدين يهبطوا معناها في الاسواق نتاع سواء الدندان ولا دوار هيشر وايش فيها في منوبه. باش نعطيكم اسعار اللي مقارنه بين الفضاءات الكبرى وبين الـ الـ الـ اللي توا قاعدين بداوا يعرضوا لكن مازالوا مع القوش راهم على خاطر بكري مازالوا مع القوش اللافتات نتاعهم معناها الاسعار نتاعهم. حبيت نقول لك اللي بالنسبه نبداو بالغله، الغله معناها في فضاء كبير في منطقه الدندان معروف ياسر. اول حاجه هو الوحيد اللي قاعد يبيع في اللحم العلوش اللحم العلوش تونسي يبيع فيه ب 59 دينار و 980 الكيلو وكميات محترمه جدا، وقال اللي هو البارح وجست نهار الوقفه تباع ب 39 و 800. الحقيقه احنا كمنظمه ما مشيناش ركزنا على البيعه الاخرين لكن مشيناش في الفتره هذيك، دونك ما شفناش 39 و 800، لكن مواطن قال لي انا شريته ومعناها ويأكدوا المعلومه هذه. بالنسبه للبقري يبيعوا فيه ب 52 و 950 واللي بالعظم ب 38 دينار و 900.
1: معناها من 52 هبره ل 38 بالعظم.
2: بالضبط 38
1: و 900. وكمان غالي ما مقارنه بما قبل العيد.
2: اي اي هو هذه البقري في الفضاء هذايا نفس السوم قعد فهمتني البقري العلوش هاو توا ب 59 980 معناها 60 دينار معناها في العيد راه وصل ب 80 و 90.
1: لا راه تعرفش معناتها الفتره ما قبل العيد مانيش نحكي على الجمعه الاخرانيه اللي احنا ما نخافوش احنا ما نخافوش ربي فيها الجمعه هذيك الحقيقه اللي هي جمعه ذي الحجه واللي هي جمعه البركه وجمعه استجابه الدعاء. احنا نبيعوا فيها ربطه المعدنوس ب 2000 فرنك ونبيعوا اللحم ب 80 دينار ونستغلوا الفرصه والمفقود احنا نغليوه وبعد نقولوا شبيها الدنيا هكا وشبيها شبيها ما فماش البركه وشبيها معناتها كل واحد معناتها يغزر الروح ويشوف باش ساهم في
2: هذا علاش المواطن مشى للعزوف معناها
1: يعطيه صحه
2: مش عاجبه
1: والله يعطيه صحه. انا نشجع الخطوه هذه مدام جليله نشجعها برشا الخطوه هذه يا ريتها يا ريت كنا نعموها اليوم يا سيدي نقاطع الحمل البقري انا والحمل العلوش نقاطعوا فما ما يعوضوا صحيا فما ما يعوضوا معناتها وحكينا فيه هذا احنا في الحصص نتاعنا حكينا فيه برشا الحاجه الغاليه نقاطعها خاطر فما حاجه تعوضها. أتاو نشوفوا كيفاش السوق يتعدل.
2: جماعة العيد أي. حاجة ما تتقبلش بالكل أي. ما تتقبلش بالكل. بالنسبة للأسماك فما الورقة 23 و 270 وتمشي حتى ال 25. القاروس ب 27 و 990. السردينة 11000 و 9800. المرجان 22 و 400. السوبيا 34 و 840. فما حتى ب 45 نعطيك النجم الثانية. القرنيت ب 35. بالنسبة للغلة والخضرة الوفرة موجودة والتنوع موجود. الخوخ خبوطه بقايه فما ما بين 7500 وفما 5290. الخوخ العادي ثم 5500 و4600. البطيخ 2500 الكيلو. المشماش 5750 والعوينه 5750 العوينه الصغيره هذيك. تو في الفلفل ما بين 4020 فرنك حتى 4800. اللاتشو دينار 840 وفما ب 15100. الفاقوس هذا هو اللي الخص معناها ولا الكيلو بدينار و490 نحكي لك راهو على فضاء في دندان راهو الخضره هذا الفاقوس ولا ولا والقمل فماش هذا مازال ما لهبط لحد شيء عند الخضره العاديين. المعاد نوصل 460 كيف كيف في هالفضاء البرة كما قلت انت 2500 اليوم باش يرجع تقريبا ما بين دينار ودينار و500 البصل دينار و840 هفما ملاحظة اللي الززار الكل في معتمدية منوبة مسكرين ولكن ونفس بعد نهارين من العيد مشاو الناس باش يشريو الدجاج ما لقاوش الدجاج قالوا راه الفورنيسور ما جابوش وتوا لكن هو متوفر متوفر الدجاج ومتوفر
1: والله مدام جليلة والله مني أنا صغيرة نثبت عليها الحكاية هذه يقول لك أقضي قبل العيد خاطر راهو الدجاجة والززارة وكل راهم يسكروا تقريبا 10 أيام حماسة زادة دونك هذه ماهيش معلومة معناتها معناتها نحكي على التوانسة معناها اللي يمشي باش يشري معناتها كأنه ما عاش طفولته في تونس إذا
2: أي أما مدام نحب نقول لك حاجة اللي وقتها تقريبا 80% من العائلات التونسية تعيد
1: فهمتني؟ اي صحيح
2: انا فما مقاطعه معنى مقاطعه علاش هما مشيو لي غران انا تو علاش نقعد نقارن بين لي غران سيرفاس خاطر يمشيو لي غران سيرفاس يلقاو السوم مدروس والخضره موجوده مش بكميات كبيره انا تمشي الصباح تلقى المطلوب نتاعك فهمت
1: انا قالوا لي في لي غران سيرفاس الحمل علوش ب 50 دينار وب 49 دينار وب 48 دينار
2: خاطر يخدموا للرقابه كونترولي وعندك حاجه اخرى راهو احنا غير برك ما نجبدوش على لي ديتيرجون على المواد اللي يستعملها التونسي ثقافته خاطر هو يحب النظافه راهو لي ديتيرجون راهو غاليين برشا وراهو فما بلايص تمشي تخير المهربين مثلا راهم ماهمش كونترولي ما تاخذهمش هاكا توا ثم دي بروموسيون بعد العيد كبار ياسر التوانسه يشريو راهو من لي بروموسيون ديتيرجون خاطر غالي ياسر دونك فما دي بروموسيون كبار من لو 3 حتى لو 19 جوان بارتو تقريبا
1: عامل عولتك نتاع الصيف
2: صحيح معناها من الفيتوكس من البروزوي نتاع الماكينه شفتهم انا توا خاطر انا تقابلت انا والمدير نتاعهم المديره بلوتو تقابلت معاهم وشفت شنو هو دونك الحقيقه
1: دونك حذروا حذروا لي رواحكم غدوه 3 جوان غدوه تستغلوا فرصه مع البكالوريا شكرا ليك مدام جليله ربي يخليك شكرا ليك مدام
2: بنجاح للتلامذة الكل
1: امين يا ربي امين يا ربي شكرا ليك مدام جليله العبيدي الكاتبه العامه لمنظمه الدفاع عن المستهلك مكتب منوبه شكرا ليك

0: لباس.
1: نهاركم أسعد ليين نسكل، مرحبا بكم معنا. كون لباس كل نهار ثلاثة مجعولة باش نتلهو بالحيوانات اللي تعيش معنا في الدار، واللي السيف ينجم يقلقها، السخانة تقلقها، كيفها كيف ما يظهر لي
2: كيفنا
1: وي هما معناتها كائنات حية دونك كيفنا كيفها. أيمن بحروني طبيب بيطري، نهارك أسعد ليين، مرحبا بك.
2: صباح النور، صباح الخير.
1: اي سيتي، الكلمه اللي كنتي ذو ما يطلبوا عنايه خاصه معناتها الحيوانات الاليفه اللي تعيش معنا في الدار، وشكون تقصد حيوانات اليفه؟ ما خطبوا لنا ربيو انواع واشكال تو.
2: بون جينيرالمون صباح النور الساعه مره اخرى. بور كومونسي ساعه كي نحكيو حيوانات اليفه نحكيو على القطط والكلاب اسونسيلمون. اون فيت اليوم ريبريك تاع اليوم باش نحكيو على اهم النصايح
1: اللي مش العصفور مش الحوتة مش ال
2: اسونسيلمون الكلاب، خاطر العصافر نتذكر وقت حكينا والسمك راهو جينيرالمون عندهم طريقة في التربية كوسوف سيف ولا في الشتاء. احنا نحكيو اسونسيلمون على الحيوانات الأليفة كيما الكلاب، اسونسيلمون الكلاب والقطط. هما نصائح عامة سورتو كو السخانة في الصيف ما شاء الله معناها سخانة كبيرة وسخانة تقلق وتنجم تعمل مشاكل كبيره في معناها حتى لونجو بتاع الحياه بتاع الحيوانات هذه يكون معناها على المحك. دونك النصيحه الاولانيه اللي ننصحوها للناس في فصل الصيف سورتو في اللي كانيكول في السخانه الكبيره، انه اول حاجه نصيحه الاولى ان يكون البلاصه اللي محطوطين فيها الكلاب ولا القطط تكون بلاصه معناها ايري فونتيلي، فما هواء معناها يدور في البلاصه هذيك، معناها فريش، ما نخليوش اكسبوزي ديريكتومون للشمس وما نخليوش اكسبوزي محصور في بلاصه مسكره واللي تشد برشا سخانه.
1: دونك هذه الحلول الكليماتيزور
2: مازلنا ما خلطناش غاديك. فما سبيسيفيسيتي حتى نحلو اللي رحنا توسع
1: هاني تبع فيك حتين.
2: ونصيحة الثانية ليدغاتاسيون، دونك ديما
1: لاكسي
2: بالضبط لاكسي للماء يكون افولونتي، نكثروا من لي جامال تاع الماء في فصل الصيف.
1: تجديد اكثر يشريو لهم الفونتين مش منهم يلعبوا
2: وميم طون يتفرشكو ونحكيو سورتو على تجديد الماء، ما نخليوش معناها الماء بالنهار ونهارين يسخن برشا كل شيء. ايفيتي الحقيقه فما عادات يعملوها بعض المربين ولا ملاك الحيوانات هذيا انه يحطوا الجلاسون كريمو في وسط الماء، مشاكل تاع فوالا يعمل برشا مشاكل الحقيقه في مود فونتر ولا يعمل مشاكل معناها ساعات ياكلوا حتى الجلاسون اون بيس وينجم يعمل مشكله تاع كوري ترونجي ولا غيره. دونك نحاولوا ديما نجدوا الماء.
1: ما يقبلوش الحيوانات، ما يقبلوش الجلاسون،
2: يقبلوه ويستحليه اللي هو ما بارد كل شيء ما يعمل مشاكل.
1: لا صحيح انا صحيح ما يقبلوش، حتى احنا مثلا البشر نقبلوه
2: هذا عم يقلقنا كي نشربوا ماء بارد واحنا نكونوا سخان ولا غيره معناها. دونك هذاك علاش ايفيتينا نعطيو الماء الجلاسي اكثر من اللازم. الحاجه الثالثه مهم برشا انه لي برومناد اللي كي نخرجوا كلابنا باش يدوروا لبرا كل شيء ايفيتي لي بيريود السخان، ديما يصبح بكري كان باش تخرج ولا في الليل. اي انكور الحقيقه ساعات خاطر احنا كي نحطوا ايدينا حتى على القاع ولا على الكياس ولا على الاسفلت بصفه عامه تلقاو سخانته ديما راهو سورتو ما بين ال 11 تاع الصباح وال 4 5 تاع العشيه توصل حتى 60 درجه و 70 درجه. القاع واللي هي تسبب في دي بريلور معناها حروق على مستوى اللي كوسيني من اللوطا. دونك هذاك راهو مهم برشا ان ايفيتي باش نخليهم يدوروا في الوقت هذاك.
1: والله يعرضني معناتها واحد هو الكلب نتاعو يعمل في مارش شكوا ملبسوا كيما الكلاست باغ اكزومبل
2: موجودين
1: حاجه تشبه لها معناتها. دونك ملبسوا كيما الكلاست ويحوسوا ما نتعاملين جو
2: كل ما ايفيتي الحقيقه حتى بالكلاست في السخانه هذه كل شيء ماهيش ايفيدونت، وهي البلاصه الوحيده ابار معناها اللسان بتاعه اللي يعرق منها الكلب. دونك ايفيتي الحقيقه انه تصير برومناد في وقت في سخانه برشا. الحاجه الاخرى اللي هي خطا شائع عند برشا ناس انه كي يبدا معه في الكهرباء وتبدا الكهرباء جاري خليه في وسط الكهرباء، جينيرالمون سي مختل الحقيقه برشا حالات بتاع
1: يخلي في وسط الكهرباء في
2: نفوق.
1: السخانة
2: في السخانة
1: وسكر عليه ولا
2: يسكر
1: يخلي...
2: عليه حتى ولا يخلي شبابك
1: حتى
2: محلولين.
1: هو اللي راه انا انه يخلي شباب
2: توصل حتى راهو شباب حتى شبابك محلولة في السخانة في البيك بتاع السخانة كل شيء راهي توصل السخانة في وسط الكهرباء 80 درجة 70 درجة دونك راهو جينيرال مو
1: مورتال تقريبا دكتور اللي ما تقبلوش على روحك ما تقبلوش على الحيوان
2: اكزاكتومون
1: تقريبا
2: اكزاكتومون
1: معناها
2: يمكن احنا نوصل ديبروي بعقلنا نجموا نهبط من الكهرباء نمشي في بلاصه ظل هو تحصر سي معناها ما عادش عندنا ما عادش عنده حتى حل. النصيحه اللي بعد اللي هي الفورة فريشير الحيوانات بتاعنا نحطوا لهم دي تابي اميد بالماء نبلهم شويه الاطراف تاع الساقين الوذنين الكرش من اللوطه والكل باش ديما يبدا معناها غافريشي. حاجة أخرى مهمة ياسر أنه يلزم البروبريتير المالك يعرف اللي فما ديسيني معينين تاع ديكود شالور اللي هما كيما الفنتيلاسيون اكثر من لازم يولي يتنفس اكثر من لازم يولي عنده باف برشا دونك يبير ساليفاسيون ينجم يكون يعمل دي فوميسمون دي دياري اللي هما دي سيني كلينيك تاع كوت شالور ضربه شمس ولا ذا معناها كوت شالور معناها سخانه كبيره في في عند الكلب ولا عند القطوس اللي هو في الحاله هذيك يلزم تصيروا فروديسمون بروغريسيف تاع الكلب ولا القطوس واذا ما فماش تحسن وقت لازم يتصل بالبيطري ايفيتي كومبليتمون نحطوا الكلب في بان ديريكت وقت في بيك تاع الشالور وكل شيء تخافوا من الشوك تيرميك الشوك تيرميك
1: اي اما نجم يحطوا في ان بان اللي هو مثلا عشان اي هو يتقاس السخانه نتاعو
2: بيان سور اي بيان سور
1: دونك واحد في العاده اللي يربيه يعرفوا يقيسوا
2: بيان سور بيان سور
1: دونك اذا كان قاس له السخانه
2: مش هذيك السخانه اللي عندنا فيها مشكله
1: نجم يهبط له في البان
2: فوالا
1: معناها في البان نجم مثلا اذا كان سخانه 40 نجم نعمل ان بان 37 مثلا ولا 36
2: في الليتاب تاع كتب ده حاجه ايرجونت رفروديسمون يكون بروغريسيف بشوي بشوي الاطراف ما يبدا تياد ومن بعد نبدا بشوي بشوي
1: برد
2: بشوي بشوي دونك هذيك بور ايفيتي لي زيتا تشوك وكل شيء هذوما هما جينيرالمون نصائح اللي نعطيهم للناس باش ما يصيروش اغلاط ولا باش ما يصيروش دي كاتاستروف دي كاتاستروف وكل شيء
1: لا محسن
2: ان شاء الله ربي يبرد علينا
1: اللهم امين
2: امين
1: شكرا لك
2: صح.
1: شكرا لك دكتور ايمن البحروني شكرا لك طبيب بيطري بعد شويه موجز الساعه العاشره للاخبار نرجع بعدها في ساعتنا الثانيه من صباح التوانسه نحكي ولهنا وقت الله يقدر يصير طلاق اصطحاب الصغيرات والزياره وكل كيفاش تكون نفك فرصتنا اليوم ونحكيو على تكوين في مجال الاي اي نمشيو لجهتنا اليوم للزغوان ونشريو شويه نسري ونشوفوا شنو صابت النسري السنه في المهرجان في مهرجان النسري في دورته الأربعين ونزينوا اليوم كل ما هو خارجي يعني كل ما هو بركون ولا تغاس ولا اي اسباس عندك البرة كيفاش نزينوه نحضروه للصيفيه هذه سويعتنا ثانيه من صباح توين سهله وسهلا مرحبا بكم نسكل مرحبا بك محمد الغول
0: تسمع على موجاتنا الهادي القلال
3: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك
0: صفوة
4: دبلجة وحدي هي مقدري لي دبلجة وحدي يا مقدري
0: يوسف التميمي
5: عم المعروف يا سنة عم المعروف عم كني
0: الإذاعة الوطنية تونسية 100% يحدث في تونس
6: يحدث في تونس
7: يحدث في تونس 120 دقيقة من الاثنين للخميس
8: مع ليليا الحسيني من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين
7: يحدث في تونس الخبر بالمختصر الإذاعة الوطنية التونسية مساحة للرأي والرأي الآخر
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى الهواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
0: الإذاعة الوطنية
6: الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية
6: تونسية 100%
0: تونسية 100%
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
9: مستمعينا الكرام أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان تنظر خلال اجتماعها اليوم في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية محمد الربحي ينفي خلال استضافته في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية مرج من أخبار بخصوص تسبب الضلع في حالات التسمم بالمكنس، مؤكدا أن التحاليل المخبرية ستحدد الأسباب.
10: للأسف التسمم هذا جاء صعيب شوية باعتبار فيه تسجيل حالة وفاة، ولكن كل التسممات راه ناخذوها بعين الاعتبار، فما جانب متاع التكفل بالمرضى والجانب الآخر هو البحث في الحيثيات والتحريات باش نشوفوا شنية الأسباب اللي أدت لوقوع التسمم. فما تحاليل قاعدين نقوموا بها على مستوى العينات اللي تم رفعها من منزل العائلة المتسمم، وحد الآن احنا راه نشوفوا التحاليل الجرثومية، نشوفوا التحاليل الكيميائية، كل ما عنده علاقة بالتسمم حسب الأعراض اللي ظهرت. احنا توا بصدد البحث على المسببات، ولكن هذه ما تنجم تكون كان عن طريق التحاليل، راه فما انواع متاع التحاليل تاخذ وقت، وان شاء الله وقت اللي تكتمل الصورة باش نعملوا البلاغ متاعنا على مستوى وزارة الصحة والهيئة ينأكدوا انه الضلع ما دارش في العائلة بالكل.
9: اليوم بمقر المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس ندوة وطنية حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وإطلاق مبادرة طاقة نظيفة بالبلاد التونسية. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يحذر من أن الاعتداءات الصهيونية على غزة ولبنان ستجعل الملاحة في باب المندب مشابهة لهرمز. جولة مفاوضات جديدة اليوم بين لبنان وإسرائيل منتظرة في واشنطن. خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي أمس حول لبنان، الأمينة العامة المساعدة لعمليات السلام في الأمم المتحدة تقول أن توغل إسرائيل شمالا داخل الأراضي اللبنانية ووجود قوتها شمال الخط الأزرق الحدودي الفاصل بين لبنان وفلسطين يعد انتهاكا سافرا لسيادة لبنان وللقرار الأممي رقم 1701، محذرة من أن الوضع بات يبعث على قلق بالغ. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين اليوم في غارة إسرائيلية على بلدة الزويدة وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 41 فلسطينيا بينهم أسرى محررون خلال حملة اقتحامات واسعة شملت عدة محافظات. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: الإذاعة الوطنية تقدم
11: صباح التوانسة.

0: شكرا لكم، مسعد ليين، مرحبا بكم معنا. هذه الجزء الثاني من سباحة توينسا، نحكي فيه على القانون التونسي كيفاش يحمي حق الطفل وقت اللي تبدأ في حالة طلاق أو في حالة ما قبل الطلاق. رجعنا معاك ضيفتنا اليوم في أعرف حقك الأستاذة سامية بن موسى. نهارك مبروك أستاذة.
1: نهارك زين، صباح الفل، صباح النور،
0: صباح الياسمين يا لالا. إيجي خلينا نفهم الأمور معاك.
1: أيوة،
0: في حالة أنا خطف الأوف، قلت لك في الطلاق، قلت لي أنت لا، حتى ما قبل الطلاق
1: حتى خارج،
0: معناها فما أنه لا الوليد نعطيك تشوفه وما نعطيك تشوفه، كيفاش ما أنت سمحني هما عايشين مع بعضهم؟ شو معناتها نقول لك ما تراش ولدك سواء أنا أم ولا أبوه؟ معناها احنا عايشين، كيفاش تم ذي الحكايه؟ ما فهمتيش.
1: احنا اليوم مش نحكيو على الزياره والاستصحاب والمبيت بالنسبه للطفل القاصر. احنا ديما نقولوا انه القانون التونسي والمشرع التونسي اعطى اهميه كبيره للاسره التونسيه وللطفل التونسي، صلبه ترسانه من القوانين اهمها مجله حقوق الطفل وكذلك مجله الاحوال الشخصيه.
0: به
1: حاجه الاولى،
0: ايه، ونعرف انا اللي في تونس مصلحه الطفل تتعدى قبل البولم
1: فوق كل اعتبار. مصلحه الطفل الفضله هي المعيار الاساسي. لهنا باش نحكيو على حق من الحقوق الاساسيه والجوهريه اللي اعطاها القانون التونسي للطرف غير الحاضن، عاده يكون الاب.
0: بربي سؤال، وقتاش الطفل في تونس في القانون التونسي وقتاش الطفل يخول له انه يختار يقعد مع امه او يقعد مع ابوه؟
1: في عمر 15 سنه ينجم يخيروه
0: الوليد،
1: يقول له تقعد مع امك ولا مع ابوك.
0: باهي، توا ايش نفهموا معاك استاذه، احنا باش نحكيو على الاستصحاب وعلى الزياره نتاع
1: الاستصحاب والزياره والمبيت.
0: والمبيت بالنسبه للطرف اللي ماهوش حاضن.
1: اي
0: باهي، دونك هنا نورمالمون يكون طلاق، خاطر اذا كان احنا قبل الطلاق الحضانه للام والبو، احنا مازلنا ما طلقناش،
1: ما طلقناش. فوالا لهنا فما حالات قبل الطلاق ينجم الاب والام يبداو منفصلين، ما تعاركين، تهز ولادها،
0: ما نتعارك انا وراجلي،
1: تهز ولادها تمشي لدربوها،
0: ايه،
1: وتقول لابوهم ما تشوفش ولادك، تنتقم فيه
0: من غير
1: من غير قانون، من غير قضيه ومن غير قانون ومن غير حتى شيء. هي في بالها كي عاملت
0: كذا او العكس، او البو زاد ينجم يعملها الحكايه،
1: ينجم يهز الاولاد بما انه حتى حد ما عنده صفه الحضانه، خاطر الحضانه تتعطى بقرار
0: نتاع قاضي
1: قضائي. يهز الاولاد ولا الام تهز الاولاد وتقول له لا ما عندكش الحق، انا باش نعطيك اولادك. شو يعمل في الحاله هذه؟ يتجه الى السيد قاضي الاسره ويعمل مطلب في الحصول على قرار في الاستصحاب والمبيت والزياره
0: قبل الطلاق.
1: قبل الطلاق، وهو هي في دربه وهو في دربه.
0: قداش تقعد المده مثلا؟
1: مستعجل ينظر فيها القاضي الاسره.
0: ما معنى مستعجل؟
1: فيسع سريعه، معناه ينجم في جلسه يحكم لك مع التنفيذ على المسوده. تقدم انت مطلب الى السيد قاضي الاسره، يستدعى الاطراف عن طريق عاد المنفذ، يسمع الاطراف ويعطيك زياره، يعطيك حقك في الزياره والاستصحاب والمبيت بالرجوع الى معايير اللي هي مصلحه الطفل.
0: اليوم انا قدمت الطلب، قداش يقعد باش القاضي يعيط لي؟
1: تقدم قبل بجمعه 15 يوم اللي هو المهم، مده قصيره جدا، هو الاستدعاء قبل بثلاث ايام في العاده. اما انت في جمعه تنجم تقدم طلب وتاخذ القرار ويتنفذ على المسوده.
0: باهي،
1: تستدعى.
0: يعني انا اذا كان انا الراجل متعارك مع مرته بيان سور، ولا المراه متعاركه مع راجلها وهزت روحها وغضبت، ولا هز روحه وغضب وهز معها الصغيرات، الطرف السيد المقابل يمشي يجري القاضي الاسره في قضيه مستعجله.
1: اذا كان امتنع الطرف الاخر وقال له ما نعطيكش تشوف صغارك،
0: صحيت، فقاضي الاسره كان انا اليوم حطيت الدوموند نتاعي، حطيت المطلب نتاع القضيه نتاعي، انا في ظرف اسبوع نجم يعيط لي قاضي الاسره،
1: يعيط لك
0: في الجلسه هذيك بيدها، نجم يحسم لك تفضل انت هاو حقك وانت هاو حقك،
1: يحكم في الجلسه، يحكم المراعاه اللي مصلحه الطفل الفضله، يعطيك حق زياره، يعطيك الاستصحاب، نفرقوا بين الزياره والاستصحاب. الزياره تبقى فما معايير محدده، زياره مش ينجم يبدا رضي

0: تنجم تتحرم من البيتين فرد مخدة أنت وصغيرك. هذه ما نقرأ له حساب هذه.
1: هذه مشكلة. هذه
0: نقرأ له برشة حساب هذه على خطر نستأن معناه واحد ساعات ال يقول لك كرامتي وعزتي ودرشنا. أنتي توجبت صغير.
1: لا كرامة أمام الأطفال.
0: مسؤول عليه الصغير هذيك شوية وسع بال معناتها ما فيها باس شوية واحد يستوفى جميع ال الأقل الآخر جميع الفرص يكملها باش ما يقعدش بعض ضميره أنا.
1: هذه المشكلة. يعاقبوا بعضهم عن طريق الصغار. هذه المشكلة.
0: به. تو إحنا كان وصلنا للطلاق أستاذة.
1: إذا كان وصلنا للطلاق بتبيع القاضي الصلحي يتخذ إجراءات في إطار الجلسة الصلحية يتخذ القرارات الفورية. من ضمن القرارات الفورية هي الزيارة والاستصحاب والمبيت ويعطي للطرف الغير حاضن عادة يكون الأب بصفة نادرة جدا الأم. نعرفوا احنا الأم هي الطفل ديما الحضانة أكثر حاجة عند الأم. يعطيه قاضي الصلحي يعطيه قرار فوري في الزيارة والاستصحاب هو اللي يحدد المواقيت أماكن الزيارة مراعاة لمصلحة الطفل الفضل.
0: معناها التفاصيل الكل تتعمل في الجلسة ذيك.
1: في الجلسة الصحية.
0: قديش تقعد معه من وقت.
1: تقعد أيام الأحد والعطل والعطل والأعياد الدينية والمناسبات.
0: نجم نعطيكش الكل. نجم نعطيكش العطل الكل.
1: القاضي يرجع. القاضي يرجع. له سلطة تقديرية في تمكين الطرف الآخر من الزيارة مراعاة ديما نرجع لمصلحة الطفل الفضل وزيدة لوضعية الأبوين. نجم يكون الأب في الخارج. يرجع وقت يرجع ينجم القاضي يعطيه يجمع له هك الأوقات الكل باش يقضي أكثر وقت مع صغيره. يلزم يقضي وقت مع صغيره يلزم كل التوازن النفسي والعاطفي. راهو صغير محتاج للأب راهو محتاج للأم محتاج للأبوين. تنجمش أنت تنتقم في صغيرك عن تنتقم في راجلك عن طريق صغيرك ولا أنت في مرتك عن طريق صغيرك. مش معقول هذا.
0: كنا نحكيو فيه ذي في الأوف معناتها حكينا على أمثلة متاع معناها دي كوبل اللي طلقوا ولكن تقعد العلاقة جيدة والعلاقة العائلية يعني مش ما وصلناش حد الأم والبو يعني تقعد العلاقة بالحماية باهية وتقعد العلاقة بالسلفة والكنة واللوزة والدرشنة
1: تقعد راقية
0: الكل تقعد باهية ويقعد الصغير يرى عماته مليح يرى خواله مليح يرى عماته من البو مليح يرى عماته من الأم مليح. أي. محليها معناتها أنه ديجا البو والأم في درجة وعي أنه ما يضرش صغيره.
1: أكيد أكيد لأنه فما عقوبات مدام ريم راه
0: ونختموا بهم
1: فما عقوبات. لو أنت كتستصدر قرار من السيد من طرف السيد قاضي الأسرة في الزيارة والاستصحاب والمبيت وبعد تمتنع للتشفي من زوجك وإلى من زوجتك وتمتنع باش تسلم صغيرك لزوجك راه القانون تعرض روحك لعقوبات جزائية
0: جزائية
1: من وهي جريمة عدم إحضار محظوم. لهنا شنو الإجراءات اللي تقوم بها؟ تجيب عاد المنافذ وتعاين أنها الزوجة أو الزوج امتنع باش يسلمك ابنك ولا بنتك وتتولى تقديم شكاية جزائية إلى سيد وكيل الجمهورية وتشكي ترتب عليها عقوبات جزائية اللي هي من 3 شهور وعام سجن وبخطية مالية أو بالعقوبتين معا. معناها راهو القانون كيف ما يحمي الأسرة راهو يعاقب الأسرة يعاقب اللي امتنع عن
0: على خاطر هو في الاخر القانون هو معناها الاولويه بالنسبه لي هو الطفل
1: مصلحه الطفل الفضلة اللي هو يلزم يراعي القاضي الاسره ديما يراعي المعيار الاساسي والجوهري اللي هي مصلحه الطفل الفضلة اللي هي فوق كل اعتبار.
0: اذا كان في الوسط انا كاب مثلا نرى في روحي اني انا بدي قادر اني ناخذ ولدي عندي وانه يبات عندي وانه يقعد عندي اكثر فتره ممكنه والقرار نتاع المحكمه الاولاني انا ما عجبنيش يعني نحسوا شويه شو نجم
1: عندك الحق في الاستئناف فما تقاضي فما استئناف لهنا لكن فما حاجه اخرى نحب نقولها لك ينجموا الاطراف يتفقوا مع بعضهم على زياره مفتوحه.
0: اي هذا شنو تحت
1: معناها
0: بعلم القاضي
1: يتفاهموا زوز قدام القاضي يقولوا خلينا الابناء زياره مفتوحه القاضي لهنا ما عليه الا تنفيذ رغبه الطرفين.
0: واضح. شكرا لك استاذه سميه بن موسى. احنا الله لا يوصلنا
1: اكيد
0: ولكن مهم انه نعرفوا اللي في الاخر بكل الصغير هو الكل
1: لازم برشا وعي
0: وراك في الاخر معناها تحب انت تستعملوا كورقه رابحه راه القانون لا يسمح لك باش انك تستعملوا ورقه رابحه في الاخر بكل على نيتكم ترزقوا
1: اكيد
0: حاولوا انه تكون النيه طيبه مش مشكل اذا كان احنا ما تفهمناش ككوبل مش مشكله
1: خلي علاقتنا راقيه برشا
0: هذا هو تكون نيتنا طيبه في اللي جاي كل واحد يعيش كما يحب هو اما
1: أكيد.
0: نراعيه اكل الوليد هذيك ولا اكل البنيه هذيك ونوصلوها وهي متزنه وهي فرحانه وهي فخوره بامها
1: خاطر ياثر عليهم برشا وعلى التوازن

0: نهاركم أسعد الأيام، مرحبا بكم معنا كليك كليك لليوم. نعتبرها فرصة الحقيقة أكثر منها كليك كليك، تمشي أكثر فقرة الفرصة فرصتك، خاطر اللي باش تقولوا اليوم سيرين ليندا، سامحني، اللي باش تقولوا اليوم ليندا باش يهم برشا الشباب، ويمكن يعطيهم مفاتيح محليهم اللي يخليهم اللي توي كيستناو في خدمة يخليهم يلقاو خدمة أسرع من اللي كانوا يتصوروا. ليندا اللاسديري مكلفة بالتكوين في ديجيتال كلوب. نهارك أسعد أيام.
1: عيشك، مرحبا،
0: نورتنا يا ليلا. سوق الشغل يطلب، عنده متطلبات جديدة كينوا.
1: اليوم باش نخدم أنا. اليوم باش نحكيو على علاش فما دي ستوديون بعد ما يتخرجوا ديريكتومون يلقاو خدمه، ميم با يقعدوا يستناو ويلقاو برشا فرص، الوغ كو فما دي ستوديون اخرين تلقاهم يقعدوا يستناو شهور ويمكن حتى اعوام شوف يلقاو خدمه في الاخر شوف لي.
0: علاش نور الفرق؟
1: هل المشكل من الشهاده والا المشكل من لي كومبيتونس نتاعي، ولا المشكل في انا كاتيديون، ولا في سوق الشغل، ولا منين بالضبط؟
0: صحيح.
1: دونك اولا خليني نحكي شويه على الشهاده في حد ذاتها، على سبيسياليتي في حد ذاتها. دونك احنا قادمين على ان شاء الله فرحه نتاع باك، وان شاء الله بعد الريزولتال لي باشلي اللي هما باش يكونوا لي فيتور ايتوديون باش يختاروا سبيسياليتي اللي باش يكملوا فيها ان شاء الله. دونك هوني لازمنا نعملوا ريشيرش كبيره لوجو نشوفوا شنو هما لي سبيسياليتي اللي مطلوبين اللي عليهم دوموند اكثر. هكاك انا بعد كي ندخل ان شاء الله لسوق الشغل بعد ما نتخرج نلقى اكثر دوموند من لي زونتربريز ونلقى اكثر فرص. نجيو تويكا لساعات نلقاو دو ايتوديون عندهم نفس الشهاده، ناخذين نفس الدبلوم من نفس الفاكولتي، وتلقاهم حتى من نفس البروموسيون، يكون حتى بمعادلات متقاربه، ولكن فما شكون
0: ساعات تلقى البطال معدله خير.
1: اي
0: والله
1: والله. دونك شنو السبب؟ دونك هوني لازمنا نعرفوا انه راهو الشهاده هي الحاجه البازيك معناتها اللي باش تخليني انا ندخل سوق الشغل، معناتها هي تيكي دونتري للمارشي دومبلوا. مي فما برشا حاجات اخرين اللي انا كاتيديون والا كديبلومي من بعد لازمهم يكونوا عندي ولازمني نكتسبهم من الوقت اللي انا مازلت اتيديون باش نجم هكيكا بعديكا نلقى فرصتي ونفرض روحي في سوق الشغل.
0: محلاها الجمله دي، الجملة هذه سطرولي عليها مليح يا جماعة. قالت فما مكتسبات ومهارات يزمني ناخذهم من اللي أنا اتوديان الخطوة الأولانية، وأنا نعمل في التوجيه الجامعي متاعي، ندخل نعمل الغوشيخش متاعي اليوم وعشرين وثلاثين واربعين سنين قدام شون اللي مطلوب في الشغل، شون اللي بش يكون عليه العين في سوق الشغل. وبعد ما نختار ما نقفش حد الشهادة الجامعية، شنو هو يلزم يكون مصاحب للشهادة الجامعية باش أنا كي يجيو يختاروا بيني انا وبين ليندا يقولوا والله لا نختار ري ولا لا نختار ليندا. دونك شنو لازم نزيد جو كرو هكا؟
1: ايه بالضبط. دونك مانيش باش نحكي على لي ستاج، مانيش باش نحكي على الميتريز نتاع لي لونغ لونغلي والفرونسي، خاطر جو بونس هذوك حاجات اللي الناس الكل متفقين عليهم، الناس الكل نعرفوا قيمتهم.
0: تبعين الشهاده دوكم البازيك دوكم
1: ديجا تبعين الشهاده. دونك باش نحكي على حاجات اخرين اللي يمكن مازلنا ماناش عارفين قيمتهم والدور اللي يلعبوه باش انه انا بعد نلقى قدامي برشا فرص ونلقى حظوظي اوفر معناتها في سوق الشغل، اللي هما اولا في اسوسياتيف. دونك قاعدين نسمعوا عليها برشا انه ندخل في كلوبيت، ندخل في مؤسسات، في جمعيات، في مؤسسات ايتترا ايتترا. مي التوا مالوروزمون برشا دي ستوديون يقول لك انه يراوها حاجه يضيعوا بها وقتهم، والا حاجه اللي ما تستحقش انه نعطي فيها وقتي، نعطي فيها الانرجي نتاعي ايتترا ايتترا، نمشي نقرا والا نمشي أو نرتاح.
0: او اللي نسمع فيه هنا عند لي جون توا يقول لك لي كلوب ما هذوما معناها لو ترافاي اسوسياتيف كي ما يكونش تبع الدوله مثلا كيما الهلال الاحمر ولا حاجه. ما يستعرفوليش بيه لبرا وما يستعرفوليش بيه في الخدمه.
1: بالعكس بالعكس، فما برشا دي كلوب ودي اسوسياسيون اللي موجودين في تونس اللي هما ديجا انترناسيونال، كيف اناكتوس، كيف جونيور انتربريز، برشا برشا اللي معترف بهم مش كاين في تونس كهو معناتها عالميا، واللي هما عندهم فالور اجوتي كبيره. وحتى لي كلوب اللي ماهمش تبعين معناتها الدوله ولا ماهمش دي كلوب تبعين منظمات عالميه، نحكيو على احنا حشنا بالفالور اجوتي اللي انا كاتيديون باش نربحها. كيفاش نربحها؟ من الاكسبيريونس اللي انا باش نعيشها في الكلوب هذاك، من الخدمه اللي انا باش نخدمها، لي كومبيتونس اللي انا باش نكتشفهم في روحي والا انا باش نكتسبهم ديجا ما كانوش عندي. معناتها مثلا باش نتعلم الكوميونيكاسيون، باش نتعلم اني نناقش، باش نتعلم اني نقنع العبيد، نتعلم اني نحكي قدام برشا عبيد، نتعلم التايم مانجمنت سورتو اليوم
0: معناتها
1: فوالا لي سوفت سكيلز. وحتى الهارد سكيلز، خاطر فما دي كلوب اللي تلقاهم مختصين في دي سبيسياليتي معينين كيف الروبوتيك ايتترا ايتترا. دونك اليوم لي كلوب وليت جزء لا يتجزا باش انه انا بعديك نلقى لي زوبورتونيتي نتاعي معناتها اكثر من غير. دونك هذا بالنسبة للفي أسوسياتيف. ثاني حاجة اللي هي الاي اليوم، الاي اي بطبيعة كنا نعرفوا قيمته وأهميته، وكنا نعرفوا قديش ماشي ويتطور. الاي اي اليوم بشي يولي من أهم لي فاكتور اللي تميز طالب على طالب آخر. شنو هو الحاجه اللي تخليه يميزني معناتها ليا بارابور للديزيتيديون اخرين اللي هي اليوم لي زونتربريز ولاو يلوجوا على شكون اللي يخليهم في ساعه يطوروا في البرودكتيفيتي نتاعهم يحسنوا في لي ريزولتا نتاعهم في وقت اسرع. دونك ايتيديون اللي يعرف يستعمل بالكدي لي اي يعرف يحط برومبت باهيه للاي اي يعرف يفرق بين لي زوتي اللي ينفعوه اكثر من دي زوتي اخرين هذاك هو اللي لي زونتربريز باش تولي تطلبوا اكثر وباش يوليوا معناتها يلقاو حظوظ اكثر ان شاء الله. كيف كيف زاد عندي البيرسونال براندينغ حاجه اللي هي برشا دي ايتيديون مالوروزمون ماهمش فايقين بها انه انا لازمني نتعامل مع روحي كماركه كيف ما نسوق البرودوي ولا السيرفيس كي نخدم في انتربريز لازمني زيد نسوق روحي اترافير بيان سور انه نحكي على لي كومبيتونس اللي عندي خاطر انه يكون عندي دي كومبيتونس ومهارات وجست انا نعرفهم حاجه ما عندها باش تنفعني معناتها ينجم يكون غيري اللي عنده اقل مني برشا دي كومبيتونس وتلقاه متفوق وتلقاه عنده دي زوبورتونيتي اخرين في المارشي دومبلوا خاطر هو عرف كيفاش يفالوريز لي كومبيتونس هذوك وانا اللي نجم نكون خير منه مانيش قاعده نستعمل معناتها في لي بلاتفورم كيف لينكدين مثلا باش اني نحكي على انا شنو نجم نعمل انا شنو الفالور اجوتي اللي نجم نعطيها للانتربريز كيف كيف زاد مانيش قاعد نناقش وقاعد نشارك في غيري في لي زيكسبيريونس اللي انا عشتهم. دونك البيرسونال براندينغ حاجه ياسر مهمه وبرشا دي زيتيديون مالوروزمون بعد ما يوصلوا يكملوا قرايتهم يندموا على انهم عاشوا برشا حاجات وما حكيوش عليها وعندهم برشا دي كومبيتونس وما حكيوش عليهم. واخر حاجه اللي نجم نحكي عليها اللي هي بيان سور ريزوتاج برشا دي زيتيديون ما يعرفوش انه فما برشا دي زوبورتونيتي دومبلوا ما همش قاعدين يهبطوا في دي زوفر معناتها ما همش ميم با لونتربريز توصل تهبط اوفر دومبلوا. علاش؟ خاطر مثلا تلقى مثلا لو ديريكتور ولا لو ماناجير ديجا من ريزو نتاعو يعرف دي زيتيديون اللي قابلهم مثلا في دي زيفينمون قابلهم في دي كونفرنس يعرف لي كومبيتونس اللي عندهم يعرف الفالور اجوتي اللي نجم ليتيديون هذاك يحطه له في البوست اكس ولا واي دونك ديجا يمشي يكونتاكتيهم من الاول ويحكي معاهم وهما ياخذوا لوبورتونيتي هذيك وياخذوا البوست هذاك. هذيك قيمه الريزوتاج انه انا نجم بالريزو اللي عندي بالشبكه المهنيه اللي عندي ناخذ دي اوبورتونيتي اللي هما ما يكونوش متاحين للناس الكل. دونك فوالا هذو اغلبيه الحاجات اللي نجمو نحكيو عليهم. بيان سور فما برشا حاجات اخرين كيف بار اكزومبل لي فورماسيون بخلاف معناتها الفورماسيون اكاديميك نتاعي لي فورماسيون بروفيسيونيل لي سيرتيفيكا اللي ناخذوهم هذوكم الكلهم ينجمو كاين يقويو لي في السي في نتاعي ويقويو لي زاده في الفرص نتاعي باش ننجح اكثر.
0: انا يلزمني نخمم على السي في نتاعي من عام اللي خديت البكالوريا.
1: ايه
0: من الباك ما تقوليش هاك تعمل في شهاده في من عرشنا في اركيتكتور باغ اكزومبل.
1: ايه
0: بحذا اخذت من قبل سلمى. لا معناها ما يكفيش اني نكون اركيتكت.
1: ايه
0: يلزمني انا زاده شنو عملت في الفي اسوسياتيف بتيتر التابع على الاركيتكتور نتاعي.
1: ايه
0: فما جمعيات ليه هي بالحاجات هذوما انا ويني فيهم. أيه. انا هل نحضر هل عملت علاقات هل نحضر لي زيفينمون اللي قبلت عملهم فاكولتي نتاعي واللي يجيو فيهم دي زونتربريز
1: ولا يجيو فيهم البر
0: ولا حتى البر. دونك هل انا قاعد نتبع هل انا قعدت غادي حد معناها لا فورم اكاديميك اللي عطاه لي الشكل الاكاديمي اللي عطاه لي هما نتاع الدبلوم ولا انا مشيت عملت دي فورماسيون اخرين تكوينات اخرى في الاي اي وفي غيرها باش نجم نوصل فكرة بطريقة أخرى. لي سوفت سكيلز ولي هارد سكيلز زادة معناتها مهمين ياسر. دونك هذوما الكل يكونوا موجودين مع فكرة 3 سنين 4 سنين حتى ما عادي قرر 3 سنين اللي يعمل 3 سنين يمشي بعدها ديريكتومون يكمل معناها الماستر نتاعو. دونك اللي هو معناها 5 سنين هذاك أباغ قرايتك والماستر اللي خارج بها هات هل من مزيد هات شنو عندك.
1: أيه.
0: صعبت عليكم بنتي ربي معكم ان شاء الله. شكرا لك يعطيك الصحه ليندا الزديري مكلفه بالتكوين في ديجيتال كلوب. حديثنا للي باك وللي طالب وما يصيرش حتى كان مازلت ما خلطتش اخلط مازلت اسمك اتيديون ومازلت نجم تخلط وحتى كي تكمل تنجم في عام تجيبهم هذوما الكل وتخلط زيد. شكرا لك مره اخرى ليندا الزديري.

0: في الجهات.
1: نهاركم أسعد الأيام. حنان العباسي باش تهزنا معها المهرجان النسري في دورته الأربعين اللي معناها يظهلي نهار الأحد الاختتام تاعو. تو تزيد نأكد الموعد معاك حنان. أولا ساعة مرحبا بك معنا.
2: صباح النور ريم، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي لذاع الوطني.
1: نتصور حافلة عادة توا زغوين، فما احنا ولات عنا عادة انه في الموسم تاع النسري نطلعوا نشريوا ولادنا تاع النسري من زغوين، ما فيش كلام هذا.
2: اي صحيح، هو الحقيقة النسري واجواء النسري كانت منذ بداية شهر ماي، يعني تقريبا توصلنا في اللمسات الاخيرة متاع تقطير
1: تاع الموسم
2: متاع العولة ومتاع الاجواء هذيك كل، بما انه في جوع ما عادش يكون موجود. اثناء الاختتام متاع اجواء النسري كانت بمهرجان النسري، باعتبار انه المهرجان الافتتاح الرسمي كان نهار 29 ماي للدورة 40 كما كنت تقول انت ريم لمهرجان النسري. كان تم عدة تظاهرات تثمينا لنبتة النسري، من بينها الافتتاح كان فيه غراسة شجرة النسري بحديقة معتمدية زغوين، والتظاهرة كانت اسمها نسري ونسرية. ثم تواصلت الفعاليات من عروض فنية، من تنشيط للمدينة العتيقة كان نهار لحد لفات، كان تم عرض لمأكولات تقليدية بمشاركة جمعية الطهي للجميع من ولاية سوسة، كان تم نشاط حول السلامة المرورية، كان تم زيد عروض مسرحية للأطفال. اليوم إن شاء الله باش تكون تم أمسية ثقافية ابتداء من الساعة 7 في الليل إن شاء الله في بعنوان ذاكرة مهرجان النسري، باش تلم قدماء المهرجان، الناس اللي كانت لها بسمة في مهرجان النسري منذ البداية نتاعو. غدوة إن شاء الله باش يكون ثم يوم علمي بالمدرسة العليا الفلاحة بالمقرن حول تثمين نبتة النسري. نهار الجمعة 5 جوا باش يكون ثم عرض موسيقي بعنوان هيا نغني لوديع بوزيان،
1: أيوة،
2: في مكتب الهواء الطلق في زغوان. والاختتام نهار لحد إن شاء الله 7 جوا 7:30 اختتام المهرجان بعرض سينوج بمعبد المياه بزغوان.
1: أنا عندي زوز أسئلة حنين قبل ما نختم. أولا ساعة أسوام النسري تتراوح بين وبين اثنين، كان ممكن بتبيعه وكان عندك المعلومة باش نمشي ونشري مثلا أنا كمواطن تونسي النسري، هل فما مثلا علامات معينة تقولي النسري هذا جديد ماهوش قديم؟ طبعا كان أنت عندك المعلومة كزغوانية، معناها ما كانش على قليل عطينا الأسوام الفخشيت معناتها المجال تاع السوم من إلى.
2: هو العلامات نتاع النسري اكيد يفرق، يعني كيف باش يكون نسري جديد اكيد الريحه نتاعو باش تكون فاوحه، الطعمه نتاعو هذوما الكل، معناها تجي في بالك باش تشري باش تذوق تاخذ شويه نسري هكا يذوقوا. وميم طون في زغوين الحقيقه هو النسري ما يقعدش راه، يعني الكل باش يكون موجود جديد نتاع عامين، والموش باش يكون موجود ما يقعدش للسنه، خاطر تبركه نستعملوا برشا نسري احنا في زغوين، نسري نستعملوه في الحلويات.
1: هذا اباغلي هو يجي يشري،
2: هذا هو معناها الناس باش تجي تشري، يعني
1: واضح حنين، واضح حنين، نرجعوا لك مش حالو نرجعوا لك.

0: العشرة وستة وأربعين دقيقة، نهاركم أسعد الأيام. إحنا قعدنا مع حنين العباسي في كيفاش تختاروا معناتها النسري، تعرفوا متاع السيزون هذي ولا متاع الموسم اللي قبل هذية، وقلنا وأنه راهو الريحة واحدة واحدة تجم تفضح النسري، معناتها تخممش ياسر، ما تقولش تقعد شيكك، كان إن الريحة فحت في خشمك راهو متاع سنة، وتقريبا ما يقعدش نسري بالكل في زغوين، باعتباره أنه هما يستهلكوا برشا في كعك الورقة، وزيد معناتها يعطيو برشا لبقية المدن وحتى خارج تونس زادا يا سيدي. مع سلمى هلول أستاذة جامعية مهندسة ديكور، نهارك أسعد الأيام.
1: نهارك زين.
0: شو الأحوال؟
1: الحمد لله.
0: باش نحكي واليوم نخرج البرا يزينا
1: يزينا،
0: ولو أنه فما ناموس عندكش حل الناموس،
1: فما الزاباري ذوك متاع الناموس، فما الديوي فما مش الزاباري، فما اللي كم شاسمه الكانيل المش كانيل الكامومي، فما اون بلانت
0: كان اللي مش سيترونيل،
1: سيترونيل فوالا سيترونيل ديما باش نحكي على لي بو متاع النوار ولي بو دو فلور ولي بو متاع الفيجيتاسيون وكل شيء، دونك تعمل لي بو متاع سيترونيل بحذاك، فما شمع زاد متاع سيترونيل، فما
0: الحبق زاد،
1: الحبق زاد يعاون، دونك دايغ باش نعملوا احنا في
0: اللي بكا الجنين الكل هنزوا حبق وسيترونيل
1: اكزاكتومون، دونك تجب تقعد مرتاح.
0: هذا هو، ومع هذا بربي البلديات داوي داوي ولا راه ما داش عندكم ثقه برشا في السيترونيل تاع الجنينه نتاعنا،
1: ماذا بينا كان يداوي ديك اعز حاجه.
0: هيت خلينا نبداو، تحب تبدا من البركون ولا تحب تبدا من اسباس كبير ولا كله كي بعضه؟ انت
1: هو كله كي بعضه، وباش نعطي هما لي زاستوس هذوما باش يمشيو على اللونسومبل الكل نتاع كان كلك سوا عندك تيراس والا جاردة ولا بركون تسكن في ابارتمون ولا في فيلا عندك تيراس ولا هو مي جوست ما نعطي من بعد دي زاستوس بارابول للتيراس الصغير للبركون الصغير اللي يبدا هكا ماشي بالطول والا لي بيتي اسباس ان فيت جست باش نعطي الفكره نتاع التوندونس تاعو نتاع 2026 سي فريمون التراس هذيك ولا البركون ولا ان اسباس كامل تبع الدار على الخط دون لو سونس نتاع ما عادش ناخذوا طاوله وكرسي ونحطوهم كهو معناها كاريمون نخرجوا صالون نعملوا صالون مزيانه والوان مزيانين الالوان مزيانين سي لي كولور دو برينتون تاعو سي لي كولور ان بو ميديتيراني هو اللي خارجين على الغرام تسكي فيغ اوليف بيج تيراكوتا لو بلو نتاع البحر نتاعنا هذوك الالوان ياسر خارجين توندونس على الاخر دونك لي كانابي نتاعك تعمل زربيه كان عندك زربيه ولا مرقوم ولا حاجه تحط زيد تعمل دي كوسان لي كوسان كبار باش القاعده المرتاحه هذوما الكل راهو سي دي استوس نجم من بعدك باش تمشي كتشي حاجه غاليه ديما نرجعوا للسوم وكل شيء عندك كنابي قديم نتاعك نجم تخرجوا لبرا راهو معناها تغطي اذا كان سورتو انت مغلف الفوق وكل شيء كنابي نتاعك نجم تخرجوا معناها تو سامبلومون تحط فوق بليد مزيانه وتحط الكوسانات نتاعك وسي تابلو باس معناها تقوش عليا الصالون دخلانيه هذيك خرجتها لبرا
0: هذا
1: نزيد الخضار على قد ما نجم لي بو نحاول ديما نحط ديمونسيون ديفيرونت معناها نعمل دي بو كبار معاهم دي بو صغار فيهم النوار فيهم الخضار فيهم الكمون في السيترونيل فيهم البازيليك فيهم نجم الحبق معناها نجم نحط نعناع كل شيء اللي نجم نستعملهم لاروماتيك احنا نسميهم اللي نستعمل فيهم في الكوجينه دوبل امبلوا الكليل زاد عندي جاردة نتاع الكليل راهو يسرح يكبر بالكدا دونك دي كل كليل يكبر هكا ومزيان يعطي ان في فوليمينو ان فيت ليدي اللي عندك لي فوليوم ديفيرونت مرا كبار ومرا صغار باش كي تحسها معبيه عندنا زاد لي سوسبوندو نجمو نحطو اذا كان هذه لاستوس زاد بالنسبه للبركون الصغير اذا كان البركون صغير تخدم على الحيط نتاعك دونك تعمل لي بلونت دي زيتاجير وفوقهم لي بلونت تستعمل هذيك فهمت تستعملو ميم طون الحيوط نتاعك زاد فما كي لي بلونت اللي تشعبطات اللي يبداو هابطين هكاك معناها كريي ان كوكون كله خضار très important هذيك حتى كي يبدا ما عندكش نقولوا احنا لا مان فيرت اذا كان ما نباتش برشا ميساج كي تاخذهم حاضرين تتلهي بهم هكا وتسعد الجاردين اللي باش تاخذهم من عنده تسالوا شنو هو لونتروتيان نتاعهم قداش يلزمني نزرعها معناها نسقيهم وكل شيء هكا هذاك هو المطلوب تشيخ عليهم معناها سا تو في اوسي اون سورت دو ثيرابي اصلا شنو عندنا اخر الضوء لي غيرلونت الضوء راهو لوميير هي تزيد الشطر في الـ في الـ في الاسباس البراني معناها عندنا لي غيرلوند عندنا لي لانترن اللي تقدر نبداو نحركوهم داير الدورو يا موفيبل فما اللي موجودين في المارشي ايكونوميك زاد اللي يتشارجيو بالشمس هذوك زاد باهين
0: هذوما الدلجين هما تا
1: اي هذوك باهين وايكونوميك على ما تقعدش مربوط لا بالبريز لا بالواحد لا بالضوء ولا بالكونسوماسيون لا بحد شيء
0: تصرف عليهم الاول وكا
1: واحنا تبارك الله شمسنا مش ناقصه
0: سيف وشتي
1: ومنا واضحه
0: سيف وشتي
1: تحطهم اي دونك تحطهم وتنساهم هذوك جوستومون سي ديما في لي بتي كوان في اللي هكا في الخضار في الخضار نتاعك زاد تنجم تاني مونتي بلي غيرلاند هذوما. دونك لا لوميير اللي تري ليكليراج اللي تري امبورطون في الكا هذيا. لالوين اون نيزيت با انت واش تحب تعمل امبيونس تختار ثنيه اللي انت تحب تمشي فيها. تحب تعمل بيج مارون تيراكوتا لي كولور دو تير ومعاهم الخضار هذيك متفاهمين نجم تمشي في لي كولور فيف مع الاحمر مع زاد تنجم ثنيه
0: مع الصيف والبحر والحكايه
1: هذيك نجم تمشي في الكوتي كما قلت لكم ميديتيراني فما فيه زوج ثنيات فما كل فيغ اوليف هكا ومع البيج ومع المارون والغريج والا تمشي للبلو البلو اللي تابعينه الكل عرفت لي افيك لي طون لي نيونس نتاعو الكل
0: دونك كل واحد وشنو اختياراته. انا حبيت فقط نزيد ناكد على هذه خاطر في الاخر نقول لك حاجه سلمى اللي هو عنده ذوق واللي هو داره تعنيله واللي هو بالنسبه ليه يقول لك انا راحتي في داري تلقاه يبدا يكتكت على كدويره هذيك باش كل كوان فيها يحكي هو وياه ويبدا محله. ديرنييرمون شفت بركون صغير صدقني البركون صغير في حيط يمكن هكا كبيرته من با معناتها يمكن من با معناتها امتر يمكن لكن جاو فك الحيط هذاك نتاع امتر وعملوا انستالاسيون ماشين لافي وحطوا فوقها تيق وفي التيق فما معناها هكا ديبو صغار ثم معناها هابتين هكا
1: الخضار هذيك
0: الخضار ورغم اللي هو معناها ظاهر معناها تيوق نتاع باش تحط فيهم حاجات دي باني دي هما حاطين دي باني ومخبين فيهم حاجات ثم تلقى الكنبي والزربيه محطوطه الماشينه لافي من غادي ولكن هنا
1: ما عندك انكوا
0: كنبي واحد ماهوش برشا
1: انت والاسباس
0: كنبي واحد قدامه زربيه طاوله صغيره هكا كبيره والله وكل الفيغ فورجي نتاع البركون الكل ديبو معلقين
1: اكزاكتومون كاش قلت لك التعليق معناها تستعمل لو فيت تستعمل حيوط وتعليق هذاك نخدموا على بلوتو على الفيرتيكال جوستومون هذاك يعاوننا برشا باش نوبتيميزي
0: من بالحيوط تعرف سلمى من بالحيوط جوست كالفيغ فورجي نتاع البركون
1: تقول لي الفيغ فورجي معناها راني قاعده نخدم على الفيرتيكال
0: فوالا فوالا
1: مانيش على القاعه
0: مش على القاعه مش على القاعه
1: نستعمل في
0: فوق القاعه
1: وعندنا حاجه اخرى زاده نستعملوا لي ماتيريو نحاولوا ديما نحطوا لي ماتيريو بروت لي ماتيريو ناتوريل معناها عندنا الحلف الوزي
0: الغطا
1: لي ما عليه كلك سوا سبور ابورتي ان كوتي ديما ناتوريل نقعدوا نرجعوا ديما نحاولوا على ناتوريل. ذكرتني في الشمس تما باش نحكي عليها زيد لامبراج اذا كان انا عندي مانيش مسقفه وحتى كان انا عندي مسقفه نحاول نعمل اون بارتي فيها يا اما باراسول هكاك اذا كان تحب معناها في الالوان دي طون هذوما اللي حكينا عليهم والا تعمل هكا لي فيلي هذوك نتاع القماش نجم تعملهم بتيت كومبوزيسيون وتسقف وتغطي على روحك وتعمل الكوتي امبراج نتاعك باش تبروفيتي من القعده نتاعك في النهار وفي الليل, وفي كل وقت
0: وزاده باش تخلي الموبل نتاعك حالته غادي لاباس
1: خاطر
0: بعد شمس وتجي بعد شتاء شكرا ليك سلمى هلول شكرا ليك استاذه جامعيه مهندسه ديكور داخلي افكار ومازلنا باش نجيكم على برشا افكار اخرى ان شاء الله في هكا احلى. شكرا ليك محمد الغول في الاخراج سميه زواوي في الاخراج الرقمي حميد الورغي في التنسيق عواطف الشبي في الاعداد ريم بن شعليه في الميكرو ان شاء الله نهاركم احلى وازهى واسعد الايام.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. الإذاعة الوطنية
1: تونسكم
0: معكم.